0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة

0: يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم

0: ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: راديو موال. كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. قطاع غزة. يعد قطاع غزة واحدا من أقدم وأهم المناطق الفلسطينية تاريخيا وحضاريا، وكان قبل الحرب يتمتع بحياة اجتماعية وثقافية واقتصادية نابضة رغم الحصار والظروف الصعبة. يقع القطاع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويضم 5 محافظات رئيسية شكلت القلب السكاني والاقتصادي للقطاع. ومن أهم محافظات قطاع غزة، غزة، خان يونس، رفح، دير البلح، بيت لاهيا وبيت حنون. كان قطاع غزة يضم إرثا حضاريا عريقا يعود لآلاف السنين، إذ مرت عليه حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وإسلامية وعثمانية، ولكن معظم معالمها الأثرية والتاريخية تم تدميرها بفعل الحرب الأخيرة على القطاع. لم يكن قطاع غزة مجرد منطقة محاصرة، بل كان وطنا حيا بالتاريخ والحضارة والبحر والزراعة والأسواق والحياة، أرضاً احتضنت آثار الحضارات القديمة ومزارع البرتقال والفراولة وصوت الصيادين ودفء العائلات على شاطئ المتوسط. غزة قبل الحرب كانت مدينة للحياة وستبقى في ذاكرة الفلسطينيين والعالم رمزاً للصمود والهوية والتاريخ. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. آخر يوم في شهر حزيران 30 حزيران 2026. نحييكم مستمعين أينما كنتم تستمعون إلى أثير موال أو عبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة. جديد اليوم وملفات اليوم، اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال BDS أعلنت انضمامها إلى الأصوات البرلمانية وإلى القوى الوطنية اللبنانية الرافضة للاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن برعاية أمريكية بين ممثلة السلطات اللبنانية وممثل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروا أنه هو اتفاق تطبيعي يشرع الاحتلال ويمثل تفريطا بسيادة لبنان. منذ 7 أكتوبر إسرائيل قتلت أكثر من 235 طفل، وهي الحصيلة الأعلى منذ عام 67، يعني بدون تسجيل لوائح اتهام ضد أي جندي فعل ذلك، في سياق تصفه منظمات حقوقية بأنه اتساع في دائرة الإفلات من العقاب وتراجع في قيود استخدام القوة. صحيفة الجارديان البريطانية تنشر سلسلة حالات موثقة من قتل الأطفال في الضفة الغربية، طبعا نحكي عن موجة غير مسبوقة من الاعتداءات في الضفة الغربية. حسب الصحافة العبرية، كان في تقرير من صحيفة إسرائيل هاليوم أن الحدود الشرقية التي تمتد على طول نحو 300 كيلومتر مع الأردن اعتبرت للسنوات هادئة نسبيا، ولكن في استخلاص العبر قالوا أنه بيستخلصوا العبر من 7 أكتوبر وهجوم حماس تتبلور الآن داخل إسرائيل رؤية جديدة، حيث تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إعداد خطة لتعزيز الوجود الاستيطاني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، وهذا يعني توجه أمني جديد بعد 7 أكتوبر، وهو موضوع ربط الاستيطان بمنظومة الأمن. فبالتالي حكومة الاحتلال تعمل على إعداد خطة شاملة بالتعاون بين وزارة الاستيطان وبين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الحرب بهدف تغيير الواقع في المنطقة الشرقية. المشروع التجريبي الأولي رح يكون أو صادق الكابينت عليه بحوالي 80 مليون شيكل، وفي ميزانية أكبر من ذلك تصل إلى مليارات الشواكل، موضوعها استقدام عائلات المستوطنين الجديدة إلى المنطقة وتحويلها منطقة ذات حضور استيطاني كبير على امتداد الحدود مع الأردن. الساحة الرقمية شهدت تصاعد ملحوظ في وتيرة الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى إيران ضد إسرائيل. موضوع التوتر طبعا العسكري والأمني بين الجانبين عالي جدا، فبالتالي الأشهر الأخيرة سجلت ارتفاع كبير في عدد الحوادث السبرانية التي تستهدف مؤسسات وبنى تحتية إسرائيلية. بنحكي عن عدد هجمات وصل لحوالي 4800 واقعة من الهجمات الإلكترونية على إسرائيل من قبل إيران. في مثلا هذا الموضوع يشكل ارتفاع، لأنه هذا الحكي في 2026، في 2025 قبل عام بالضبط يعني نحكي عن 1600 هجوم، فارتفاع قوي.

المرصد الأوروبي التوسطي لحقوق الإنسان حذر من أنه مسودة القرار في مسودة يجري إعدادها لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة تفتح الباب أمام منح حصانة واسعة للعاملين في مجلس السلام من أي مساءلة قانونية وتمنحهم انتفاع مجاني بالمرافق العامة في غزة. في جنوب سوريا تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، بنحكي عن طبعا أنه في قاعدة عسكرية تحركت أو في قوات الجيش الاحتلال تحركوا من قاعدة عسكرية موجودة في محيط قرية معربة باتجاه قريتي عبدين وجملة، حيث نفذوا عمليات تفتيش للمنازل قبل أن يتمركزوا في منطقة تل المغرب بالتزامن مع إطلاق الرصاص والقنابل المضيئة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في مركز خاص بيسجل توثيقات الاحتلال في جنوب سوريا. وقال هذا المركز أنه في تصعيد ميداني وغير مسبوق في قرى ريف درعا الغربي في الأيام الماضية، وفيه كان توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي واشتباكات مع السكان المحليين وقصف مدفعي أدى إلى نزوح عدد من الأهالي.

وفد حماس يتجه إلى القاهرة، ومن المتوقع وصوله فعليا اليوم إلى القاهرة برئاسة خليل الحية برفقة ممثلين عن فصائل أخرى منظمات في قطاع غزة لمواصلة المباحثات حول وقف إطلاق النار. نحكي عن رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوف، صاغ مقترحا جديدا بصفته رئيس مجلس السلام يعني. فحسب المصادر الفلسطينية يتضمن المقترح تغيير المصطلح من نزع السلاح إلى تخزين الأسلحة، هذا ما يقترحه ملادينوف. وتتطور هون نقطة الخلاف الرئيسية، موضوع الأسلحة هو نقطة خلاف رئيسية، وتخزين الأسلحة ومش تفكيكها هون هذا اللي برايحين يبحثوا فيه يعني. سجلت إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار في جنوب لبنان خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، هيك بسموه نشاط عسكري في في في الصحافة الإسرائيلية. حسب مصادر من الجيش الإسرائيلي حدث الواقعة قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر من يوم الأمس، كانوا في منطقة أرنون جنوب لبنان.

بن غفير، هذا البن غفير كان مقدم لقانون في الكنيسة عشان يمنع دخول ممثلي الصليب الأحمر الدولي إلى السجون الإسرائيلية، وممنوع زيارة الأسرى الفلسطينيين. فهذا المشروع، مشروع القانون اللي قدمه بن غفير، لم يلقى التصويت اللازم، فبالتالي رفض الكنيسة هذا المشروع. ويعني تعد هذه حسب تحليلات يعني سياسية، هذه تعد ضربة لبن غفير، لأنه أصلا صار في شجار بالأيدي بين كاتس وبين عضو الكنيسة أيمن عودة، وهذا استدعى تدخل المنظمين للفصل بينهم. قال كاتس: أنت هنا لخدمة حركة نحفوت ضد شعب إسرائيل. فرد عليه عودة: أنت نازي يهودي. فصرح كاتس في وجهه: إرهابي. بنحكي عن يعني طوشة في الكنيسة.

هذا الاتفاق الإطاري في لبنان اللي وقعوه يعني مش ملاقي استحسان حدا أبدا. مصادر سياسية في تل أبيب كشفت عن وجود تقييمات تعتبر أن صيغة هذا الاتفاق الإطاري مع لبنان تميل لصالح إسرائيل من خلال فرض شروط توصف بأنها شديدة التعقيد على الحكومة اللبنانية، بما قد يؤدي إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي طبعا في جنوب لبنان، وفتح الباب أمام تدخل قوى أوروبية وإقليمية في مرحلة لاحقة لإعادة ترتيب الأوضاع في البلاد حسب وسائل الإعلام العبرية. هذا الاتفاق الإطاري يعني بنحكي عن بنود كانت حطتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتنسيق مع إسرائيل، فيها شروط صعب على الجانب اللبناني إنه ينفذها. ففي غطاء دولي لإسرائيل دائما في هذا الاتفاق، إنه تظلها مستمرة في عملياتها العسكرية وتخلي إشي اسمه المنطقة الآمنة وتخلي إشي اسمه منطقة تجريبية، مع تحميل لبنان مسؤولية التعامل مع البنية التحتية لحزب الله، ومع تحميل لبنان المسؤولية للتعامل مع حزب الله وسلاح حزب الله. فالاضطرابات الداخلية في لبنان المرتبطة بالاتفاق مع إسرائيل طبعا في نظر على هذه الاضطرابات حسب هذه التقييمات، باعتبار أنه ممكن يحفز التدخلات الخارجية وممكن يصير أزمات حادة جدا داخليا في لبنان، ممكن أصلا يصير ترتيبات جديدة في لبنان وحرب أهلية فعلية تقع هناك.

ما هي أخبار حالة الطقس اليوم حسب الأرصاد الجوية الفلسطينية؟ بنحكي عن جو شديد الحرارة اليوم في معظم المناطق الفلسطينية، ارتفاع يسجل على درجات الحرارة، مع ساعات المساء والليل يكون الجو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق، نحكي عن 32 درجة، وهذه العظمى اليوم تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. تبقى درجات الحرارة على هذا النحو أيضا يوم الغد وبعد الغد الخميس إلى أن تصل إلى الجمعة، حيث يطرأ انخفاض بسيط على درجات الحرارة.

شو أخبار المونديال؟ كندا والبرازيل يواصلون مشوارهم في البطولة. منتخب الباراغواي خطف الأضواء لأنه حقق واحدة من أكبر المفاجآت بإقصاء ألمانيا وحجز مقعده في الدور المقبل. ألمانيا لن تكون موجودة. تشتد المنافسة الليلة على 3 بطاقات جديدة إلى دور 16 في رحلة يزداد فيها طريق المجد صعوبة مع كل مباراة. اليوم ساحل العاج والنرويج بيلعبوا الساعة تقريبا منحكي عن 10، وأيضا فرنسا والسويد منتصف الليل، والمكسيك والإكوادور 4 فجرا. كيف ودع منتخب ألمانيا العريق مونديال 2026 مبكرا؟ والله انتزع الفوز. مين؟ الباراغواي.

من قناة الجزيرة على رأس الأخبار. إيران ولبنان تضارب بشأن اجتماع الدوحة، وكوبر يبحث في بيروت الاتفاق الإطاري. وفود أمريكية إيرانية في الدوحة إذن، وطهران تهدد بعرقلة المسارات البديلة في هرمز أو لهرمز.

المقاومة تفجر عبوة ناسفة بكبار ضباط الاحتلال في عيد الشعب. الاحتلال يستهدف النازحين في غزة شهيدان ومصابون باعتداء على مواصي خان يونس. بيان سوري عراقي مشترك لتعزيز التنسيق الأمني وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والمياه. إزالة الألغام من مضيق هرمز مهمة إيرانية حصرية تقول إيران. وسائل الإعلام إذن إسرائيلية أفادت بوقوع حدث أمني في جنوب لبنان، تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوماندوس في جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيت الشعب الحدودية. أيضا أسفر التفجير عن إصابة جنديين من جنود الاحتياط الإسرائيليين في الوحدة، أحدهم بجروح خطيرة والثاني بجروح متوسطة، وتم إجلائهم بالمروحيات. حزب الله استهدف مقر كان يوجد داخله كبار ضباط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. شو موضوع المحادثات الفنية هذا؟ يعني هذه المحادثات بين واشنطن وطهران تركز على تحويل المبادئ السياسية الواردة في مذكرة تفاهم اللي وقعوها في باكستان إلى ترتيبات عملية قابلة للتنفيذ خلال المهلة المحددة بـ60 يوم.

مرصد عراقي يدعو لتجميد رواتب المسؤولين المتهمين بالفساد بعد حملة اعتقالات واسعة هناك. القضاء العراقي يضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار بحوزة وكيل وزير النفط، هذا اللي بده يحاكمه قضية فساد. في 24 ساعة الماضية حصيلة شهداء غزة 8 شهداء في غارات متفرقة على القطاع.

موضوع مكافحة الفساد في العراق يبدو أنه موضوع كبير، فهناك اعتقال ل 48 شخص وضبط لمليار دولار في هذه الحملة لمكافحة الفساد في العراق.

الشرطة الإسرائيلية أغلقت مطعم ومغسلة في سيارات في اللد بعد ضبط 5 عمال بدون تصريح. الجيش الإسرائيلي يوقع على صفقة بملايين الشواكل لشراء رادارات لمواجهة مسيرات حزب الله. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مركز لرعاية الحوامل والأمهات، هذا في ألمانيا. متواصلين مع أخبار الصباح مستمعينا، ولكن نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة جولتنا الإخبارية، خليكم معنا.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الالكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، إن كانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحق لو عقفها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أتفلس سوف أزيدي بنزل تكون نتانا يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى درامي تكون نتانا يا سيد العزيز، البلد كلها بتفكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
11: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مستمعين عودة لمتابعة أخبار الصباح لصباح هذا الثلاثاء 30 حزيران 2026. طقس اليوم شديد الحرارة في المناطق الفلسطينية، ارتفاع اليوم يسجل على درجات الحرارة، وفي ساعة المساء والليل الجو صافي بوجه عام ولطيف في معظم المناطق، 32 درجة اليوم في المناطق الفلسطينية لدرجة الحرارة العظمى، تنخفض ل 20 درجة في ساعة الليل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأمس قرية المغير شمال شرق رام الله بعد هجوم نفذه المستوطنون على أطراف القرية. رئيس المجلس القروي هناك قال أن مجموعة المستوطنين فعليا هاجمت القرية وحاولت اقتحامها من الجهة الشرقية، وقوات الاحتلال جاءت لتوفر لهم الحماية، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

طبعا قوات الاحتلال كانت في اقتحامات مختلفة هذا الصباح، كانت في وسط مدينة نابلس وداهمت مقر جمعية التضامن الخيرية داخل المنطقة هناك. قناة كان العبرية تعلن أن الإدارة الأمريكية سلمت إسرائيل مذكرة بشأن مستقبل غزة تتضمن نقل أموال السلطة الفلسطينية لمجلس السلام وبدء إعادة الإعمار. يعني هذه الأموال المحتجزها إسرائيل من زمان وتعتمد عليها السلطة الفلسطينية في حال دخلت ممكن أن تدفع الرواتب وتحل أزمتها وكل هذا الكلام، ولكن هذه الأموال قالت إسرائيل أنها ستحولها لإعادة إعمار غزة. عصابات يشعلون النيران في جبل هراسة في بيت صحور. حكم بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات من محكمة جرائم الفساد التي أدانت متهمة بجريمة إساءة استعمال السلطة والتزوير الجنائي والحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع. مش منشور غير الحروف الأولى من اسمها خاتا.

وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت الامتحان المقرر يوم السبت 4/7 والذي يتضمن مبحث التربية الدينية والقرآن الكريم وعلوم القرآن في جلسته الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق الويز سكول داخل القاعات. سيتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن تعليمات مفصلة بخصوص هذا الكلام، ولكن في 4/7 يوم السبت راح يكون امتحان الدين، بمعنى آخر الجلسة الأولى راح يكون إلكتروني مثل ما خططت له وزارة التربية والتعليم، ولكن داخل قاعات الامتحانات. حسب منظمة بيت سلم الحقوقية، إسرائيل قتلت في الضفة الغربية 1086 فلسطيني، بينهم 241 طفل منذ 7 أكتوبر حتى اليوم. هناك قتل غير مسبوق للأطفال والفتيان الفلسطينيين بالضفة الغربية نتيجة سياسة إسرائيلية أوسع طبعا تطيح القتل دون محاسبة. قوات الإسرائيلية كانت تمنع وتعيق وصول الطواقم الطبية في نحو ربع حالات قتل الأطفال والفتية الفلسطينيين لدى إصابتهم. هنا بنحكي عن منظمة بيت سلم الحقوقية والتي نشرت تقرير حول هذا الموضوع. السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين 18 من أصل 54 طفل قتلوا عام 2025. القتل في الضفة الغربية ليس منفصلا عن قتل الإسرائيل لأكثر من 21 ألف طفل في قطاع غزة، ما داموا يتمتعون بحصانة دولية شبه مطلقة ستظل حياة الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال مستباحة. في إطار هذا الموضوع، استشهاد الطفل أمير أحمد جابر 15 سنة أصيب إصابة خطيرة بالرأس في حي مشرايط في مدينة البيرة.

الولايات المتحدة وإيران ستوقفان الضربات وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية. من المقرر استئناف المحادثات الفنية إذن بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم.

مقتل الشاب حسين عيسى. تبين أن ما حدث هو عبارة عن خلاف عائلي وبينهم وبين خطيب شقيقته السابق. والحدث الذي أثار المشكلة هو أنه في واحد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي, واحد من الناس تواصل مع شقيقة الشاب المغدور به طبعا الذي توفي حسين عيسى. شو اللي صار؟ اللي صار أنه في حدا تواصل معها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحدثوا معها وأرسلوا لها صور ومحادثات. ماذا كانت تفعله أم خطيبها وأخته وتواصلهم مع صاحبة الحساب؟ صاحبة الحساب هذه تعمل بمجال السحر والشعوذة يعني. وبعد فترة طويلة من الحدث وعدم دفع والدة الخطيب للمال وكل هذه الكلام, قامت الساحرة بالتواصل مع الفتاة وأرسلت لها كل ما يتعلق فيها وكل ما حدث بينها وبين والدة الشاب. الفتاة علمت, قامت بنشر الصور والمحادثات وفضحت العائلة, وهذا تسبب بإحداث أشكال. طبعا نحكي عن إشكال كبير وقيام الخطيب المنفصل عن الفتاة بمهاجمة أخين لإلها طبعا وإطلاق الرصاص عليهم, فقتل واحد منهم وهو شاب حسين عيسى وأصيب الآخر بإصابة متوسطة في قدمه. فبنحكي عن خلاف عائلي, وهذه كانت ملابسات القصة. مستمعينا, بعض الأخبار المنوعة من حول العالم غير السياسية.

الصين تستعد لافتتاح أول فندق في العالم يعمل كاملا بالروبوتات، إدارة وموظفين وكله. يعني صراحة مرعب هذا موضوع الروبوتات. من المقرر افتتاح هذا الفندق عام 2027، وفعليا سيعتمد على الروبوتات لتقديم كل الخدمات بما في ذلك الاستقبال وخدمة الغرف وأعمال التنظيف وإعداد الطعام، مساعدة النزلاء، كل هذا راح يكون بروبوتات. فيعني هون من أخبار التكنولوجيا والابتكارات، هذا راح يكون على رأس الأحداث في عام 2027.

المشروبات الوظيفية أو المشروبات الذكية، صار في طفرة في هذا الموضوع، بمعنى أنه مشروبات تجمع بين الطعم والفوائد الصحية مثل قهوة مدعمة بالبروتين، صودا تحتوي على مركبات السي بي دي مستهدفة فئات الشباب الأكثر وعيا بالصحة. فهون سوق المشروبات هذه صار في بيسجل عماله 160 مليار دولار، فيعني هو واحدة من أسرع الفئات نموا في قطاع الأغذية، مع إقبال المستهلكين على هذه المنتجات اللي هي أهدافها الصحية. موضوع الصحة صار يعني على رأس الأعمال، فلم تعد هذه مجرد مشروبات يعني صيفية ولا إشي زي هيك، هي صناعة ب160 مليار دولار.

يبدو أنه في 5 ملايين دولار ضد ترامب. شو الموضوع؟ المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة حكم يلزمه بدفع 5 ملايين دولار للكاتبة إيجين كارول بعد أن خلصت هيئة محلفين عام 2023 إلى مسؤوليته المدنية عن الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها. فهون عليه 5 ملايين دولار يدفعهم ل إيجين كارول كاتبة. عملية البحث للأسف مستمرة عن الناجين من الزلزال في فنزويلا. ففي هزات لسه ارتدادية بحكي لك، في متضررين عملوا خيام في الحدائق العامة وفي الملاعب وفي الصالات الرياضية وفي مرافق اجتماعية أيضا خصصتها السلطات لإيوائهم. 1400 وصل الآن العدد من القتلى.

في صار في شيء اسمه خبراء الترتيب، الخبراء ترتيب البيوت على حسب كيف ممكن تعمل انه طاقتها إيجابية وكل هذا الكلام. خبيرة الترتيب في البيوت تقول ان تنظيم المنازل لا يقتصر على انه بس مجرد مهمة يومية، هو وسيلة للتعبير عن الاهتمام بالآخرين وعن رعايتهم. ممكن ان يكون منزلك يسرق شغفك في حياتك الشخصية، وبالتالي مساعدتها هي في كخبيرة ترتيب، يعني انه ترجع وترتب لك البيت بحسب قواعد معينة، ممكن ان يعطيك طاقة يوميا للقيام بعدة اعمال، يعني وانه يكون في صالحك النفسي. يعني هذه وظائف ما كناش نتخيلها مثلا قبل 50 سنة، انه حدا يكون خبير في ترتيب المنازل على الطاقة.

كيف تختفي امرأة خلال رحلة بحرية وما حدا يعرف لها طريق؟ كاميرات المراقبة كشفت ما حدث فعليا, يعني اختفت هذه المرأة على متن سفينة من على متن سفينة عام 2016, فإلى الآن تتبين أنه فعليا سقطت في البحر بعدما فقدت توازنها. عشر سنوات حتى يعرفوا وين راحت هذه المرأة.

التيك توك صار هو يعني المصدر الأول لأنك تبحث عن المباريات وعن يعني وين بتكون وشو مواعيد العرض وكل هذا الموضوع. ولكن هذا التيك توك يعني الآن يفيض بسيل غير مسبوق من المقاطع الخاصة مش بس بالمباريات إنما بفترات التدريب وبالكواليس. فهون بنحكي عن عائدات كبيرة جدا على التيك توك نفسه، ولكن بيأخذ ضوء يعني تغطيات التلفزيونات العالمية للمونديال. فبنحكي عن 100 سنة التلفزيون فيها بغطي المباريات، ولكن الآن جاء التيك توك لينافس التلفزيون في هذا الموضوع بعد 100 سنة.

الخسائر البشرية تزداد في موجة الحر في أوروبا، تحذيرات من الأطباء طبعا من أشعة الشمس وكل هذا الكلام. فقد حوالي 5 أشخاص في فقط فترة نهاية الأسبوع، كانت مشاهد مؤلمة لأنه ماتوا غرقا، يعني لأنه بروحوا عمالهم بيسبحوا في مناطق غير مخصصة للسباحة، وبالتالي فيش فيها لا منقذين ولا فيها قوانين ولا فيها وين، في مناطق خطيرة فيها وغير صالحة للسباحة أصلا. فلكن لما بشوفوا عمالهم منطقة فيها مياه بيقفزوا هناك، وعم نشوف فعليا ارتفاع حالات الوفيات غرقا لهذا السبب.

يعني وقت زلزال فنزويلا كان بعده على طول في زلزال اليابان، والفلبين كانت في مرمى زلزالين، إلى الآن الخطر موجود. حصيلة قتلى إسبانيا بسبب موجة الحر 212 شخص.

الأخبار الغير سياسية كنا في جولة معكم فيها، نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح. مقتل عنصرين الحرس الثوري الإيراني في هجوم مسلح في على غرب إيران، إلى الآن ليس هناك تفاصيل أكثر عن هذا الحادث. شو قصة البحارة المصريين اللي عالقين؟ هناك بيحاولوا يعملوا اتفاق خاص بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين قبالة السواحل الصومالية. في مفاوضات على هذا الموضوع، وقد وصلت هذه المفاوضات إلى الاتفاق على قيمة الفدية. يعني بنحكي عن خطف وبنحكي عن فدية. وزارة الخارجية المصرية تدخلت للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على متن سفينة النقل أنتي يوريكا قبالة السواحل الصومالية. فهون الموضوع يعني بحكي لك نتابعه بقلق بالغ ونبذل كل الجهود للتنسيق مع الجهات المعنية.

قبل 4 ساعات من الآن انفجار هز قلب موناكو. السلطات أطلقت مطاردات واسعة. هو مبنى سكني في إمارة موناكو وأطلقت السلطات فعليا عملية أمنية واسعة لتعقب المشتبه به الذي فر من الحادث من موقع الحادث. اليوم موضوع الدوحة أنه راح يكون فيها مشاورات إيرانية أمريكية على الترتيبات الفنية كيف راح يصير التطبيق على الأرض.

موضوع غزة، إلى الآن وصلت المشاورات إلى تخزين السلاح وليس تسليم السلاح مع حماس. وفد حماس يعني يتوجه للقاهرة لإتمام هذه المحادثات.

الكنيسة يرفض مشروع منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الذي كان قد اقترحه بني غفير. بدوش حدا يزور الأسرى الفلسطينيين. الإدارة الأمريكية لن تجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، هذا تقرير أمريكي. اليوم فوز المغرب على هولندا، أعلى نسبة مشاهدة وأعلى تداول إخباري. حرب أهلية في لبنان ممكن أن تندلع وعلى شفا الاندلاع بعد الاتفاق الإطاري هذا بين إسرائيل ولبنان. مقتل مواطن، قطر تعلق الملاحة البحرية مؤقتا بعد مقتل هذا المواطن.

احكي لك يعني قد نكون غدا في حرب مع إيران. الجيش الإسرائيلي سمى العملية أزرق أبيض ويستعد لها. كاد ساد ما قالوا الإسرائيلي إنه إحنا بدنا نروح على إيران نضربها بدون مساعدة أمريكا. لساتها أقوال يعني. إطلاق نار في ألمانيا قتل 5 أشخاص جراء ذلك. كان هو مركز لرعاية الحوامل والأمهات في ألمانيا. الجيش الإسرائيلي يوقع صفقة بملايين الشواكل

0: طبعا أزمة الجسر من الأزمات الخانقة ومن المواضيع التي تتناولها الصحافة يوميا، فإلى الآن ليس هناك حل جذري لهذه الأزمة إلا على أن تعود الحركة 24 ساعة. ممكن أن يكون هناك حلول في هذا الموضوع، وأنه يصفي ممنوع الاحتكار، ممنوع احتكار أي شركات ولا أي أمور، والمنصة هذه يعني طبعا عليها الكثير الكثير من علامات السؤال. فأزمة الجسر الخانقة، وكانت معنا الإخبارية كاتب تقرير في هذا الموضوع: الأردن يستقبل الفلسطينيين، أزمة الجسر سببها الاحتلال. هذا طبعا من تصريحات المسؤولين يعني في الموضوع. وزير الخارجية الأردني زار الجسر وحكى الوضع زبالة، يعني هذه أخذوها منه، أخذوها وتداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الله يكون بجميع المضطر إلى السفر. إذن مستمعينا، بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، آخر يوم في شهر حزيران. مع ارتفاع على درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة، نستطيع القول في المناطق الفلسطينية يتحول إلى طقس لطيف في كافة المناطق في ساعات الليل. درجات الحرارة متوقعة اليوم 32 درجة، مع الارتفاع تنخفض إلى 20 درجة في ساعات الليل. إذن مستمعينا، هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا من أخبار الصباح. أشكركم جدا جدا على حسن المتابعة. لقاءنا يتجدد إن شاء الله صباح الغد الثامنة صباحا، كونوا على الموعد. تحياتنا لكم من راديو موال.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة، ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أبت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة شكلة في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصايم فيها تحت إنه تحت لو عقفة ركبته.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد تخلص سوف تيجي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد تستعمل مية كوادرام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسجل يا سيد العزيز، أنا تدمش من الفابريبا يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني صراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الإلكترونية الجديدة من برنامج طلة صباح. إحنا يبدو تأخرنا، لكن إحنا ما تأخرناش، إحنا وقتش بنيجي ببلش العد كيف، بس إحنا وقتش بنحضر بتبلش القصة، ببلش الموضوع، ولا على بالكم انتم ما تأخرتوش يعني كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي وسادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المتابعون أيها المتابعات إلى هذا المشوار الصباحي الجديد من برنامج طلة صباح. شو تغير من مبارح لليوم؟ شو تبدل؟ شو صار؟ شو ما صارش؟ يعني إلا يكون صار إشي صح؟ إن شاء الله بكون التغير للأحسن، وإن كان ظاهره يعني شر فربما باطنه خير، وإن كان ظاهره خير فربما باطنه شر. يعني إحنا ما بكلك ما لهذا لما يصير هداك، يعني أنت ما تشوف الإشي من أول، يعني مرات لا تقرأ المكتوب من عنوانه، لأنه مرات بيكون العنوان يعني براق وبيلمع لمع وهي وجاه الناس جاي، والمحتوى جوا يا أبو أحمد مش زي ما بعثت أنت، المحتوى يكون يعني إشي ثاني. الله يسعد صباحك، كل الحب والدعوات والأمنيات لكل من اختار أن يكون جزء من برنامجنا لليوم بمشوار طلة صباح. طلة صباح قصتنا كثير سهلة وسهلة جدا، بنحاول كل يوم هيك ندردش صباحيا، نلتقي عبر هذا الأثير، بيكون في رسائل محبة مودة، بيكون في رسائل بتحمل دعوات وأمنيات وسلامات من إلى يعني من بعضنا لبعضنا بهذا اللقاء الصباحي بهذا المؤتمر الصباحي، بيكون في دعوات إنه نكون بخير إحنا وإنتو وكل الناس وكل الأهل، بنحاول نطمن على أهلنا بغزة وندعي لهم بالخير والفرج اللهم أمين، بنحاول إنه يعني إن نأكد إنه إحنا باقيين وموجودين وضايلين، ويعني يا ما كسر هالجمل بطيخ، أحيانا تمشي الأمور أحيانا تمشي الأمور وأحيانا تمشي أكثر، لأنه ما فيش خيار ثاني، يعني نقول والله يعني أحيانا وأحيانا لا ومش عارف شو. فيا أهلا وسهلا، اليوم 30 الشهر 30/6/2026، كل الاحترام كل الاحترام، الموافق للخامس عشر من محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة. كل واحد بإيديه شغل الآن، الله يعطيك العافية إن شاء الله تكملها على خير وسلام. يعني بتعرف شو ممكن يكون بيدين الناس، يعني شو بيشتغلوا شو بيسووا، شادي في بيده قهوة، والله أنا ما فيش شربتها فوق كلها رشفة، لا لا لا لا لا لا ثانكيو، أنا هاي قهوتي خلاص، هاي الفنجان الأول هذا الفنجان الثاني. احنا بخير يا فرح، وان شاء الله بتكون بخير، وكل الاهل والحبايب والاصحاب والاصدقاء، كل واحد باسمه كل واحد باسمها، والله يعطيكم العافيه. احنا معكم حتى الساعه 11، احنا جينا على 29 تقريبا، فيعني مستعجلين شوي. عمر معنا بالهندسه الاذاعيه، اليوم صار تبديل ادوار، وشادي بالمتابعه الالكترونيه، سعد مترتح في محله في ما هو حتى هون من مره في التنسيق والمتابعه، بس مرتب اموره. انا بستنى باللحظه اللي الواحد يقول اريحك، يعني اجرني الله يجيرك، فانو فيكم مستعد لهاللحظه هاي شادي؟ والله والله خلاص حكي زلام، يلعن الميكوم عن الكرسي، يلا تفضل يلا حكي زلام. شو رايكم بدل انا وشادي نعطيه قد يكمل البرنامج؟ والأمانة ما حد يخليها في نفسه، للأمانة ها جهت الله عليكم من متابعين ومتابعات، مستمعين ومستمعات، أصدقاء زملاء زميلات، أي حدا ها نفسه يجي يقدم هالبرنامج يتفضل، يعني مش من باب التنازل وإنه أنا ما بديش، بس من باب الشراكة يعني، ومن باب إنه يعني تنحطوا بهالموقف الحلو. الأمانة حلو، يعني أنا حدا بحب مكاني هون، يعني بكل أعترف يعني ها يا حبيب قلبي يسعدك، والله أنك أمير أمير يا عمي أمير. فشو اسمه وأنا مسؤول يا أسامة، أنا مسخم يا زلمة، أمين إلك مني شو ما تطلب، بس تعال قدم عشر، أقول لك
تعال اقعد جنبي يا اخوي، بديش تقدم البرنامج، تعال اقعد جنبي. انا هيني على الهواء بعرضها وقدام كل الناس من كل المحافظات اي حدا. وبكره بكره كمان هون برنامج، بس بعده يوم الخميس في الشمال طول كرم. اللي حابب يقدم البرنامج يلاقينا في سان موريس اتوقع. بعرفش الشباب كل الناس شو مرتبين ووين مرتبين تكون الحلقه، فللامانه ما حدا يخليها بنفسه الامانه هو. وبلي الشرف طبعا مشاركتي في بتقديم برنامج طل الصباح من اي حدا متابع ومتابعه، وبالافكار اللي بدك اياها، الفكره اللي في راسك، الموضوع اللي عبالك، خدني معك. وين بدك تروح معي يعني؟ وين بدك تروح؟ شو بدك شو اسمه يا زلمه؟ مشوار وغلبه عليك شغل يا امين، خليك في شغلك احسن لك، رتب وراكك رتب امورك، عايزك جدا انا. الله يصبحكم بالخير. سعد تيجي تقدم البرنامج محلي الامانه، هذا في مثل، شو بقول المثل؟ بقول البعزم على بضاعته شو بصير فيها؟ بتبور في وجهه. البعزم على بضاعته، ما حدش يعزم على بضاعته. اوعى في يوم من الايام تعزم على بضاعتك، خلي بضاعتك شو اسمه الها قيمتها والها مكانها والها شو اسمه هذا محلها. بدك تيجي؟ تفضل زلمه. غيرك كان اشطر غيرك. معكم حتى الساعة 11 عمر قواسم، قلنا لكم إياها خلاص. راديو موال وراديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، وين كمان؟ راديو بلدنا، راديو نغم، راديو الرابعة، وعبر شاشة التلفزيون معا. ويلا يا علوش قوم، قوم يا علوش، نايم قوم يا زلمة، حدا ظل نايم لهيك ساعة؟ دخيل الله، دخيل الله يا شادي، دخيله الله، قوم سوي لك شغلة. طبعا هيك الأبيات والأميات دايما يعني، قوم حول الدنيا صارت الظهر. على فكرة الدنيا شوب جدا جدا جدا، شوب يعني شوب بأمانة. راديو موال الحصة الكبيرة إلو زميلنا الحبيب داني قمصية، يسعد صباحه. علشان الدنيا شوب اشربوا مي، واذا كانت ايس ووتر يعني يلا روحه خمايسه طالعه. يا بني ادم قوم شوف الدنيا وين ماشيه، وين رايحه، كيف ماشيه، شو صاير في الدنيا. داني مشغول بالفقوس السحوري، معقول داني بزرع فقوس؟ داني بسرعة بسرعة بسرعة، إذا بتسمعني بعت لي مسج، لا بنشطط الفقوس بس إذا بعت لي مسج، عشان وإحنا طالعين على كل كرم، على كل كرم نميل نميل نميل. داني بستنى منك مسج، يلا هاي فاتح المسنجر وها. لأنه أشهر أنواع الفقوس في فلسطين أي فقوس؟ الساحوري، الفقوس الساحوري. لو ذكرنا لنا شغلة زي الأوادن، فضل هاي الفقوس. لا إله إلا الله. طب برجع أعيد حكي من أول وجديد، أحسن بنك بطلع مصاري بنك البنك العربي، هذا يدخل لنا بربطتين. أحسن بنك أنو فيهم.

شباب بحكوا لي كل براحتك لأنه مش مبينة على البث، لأنه لونها من لون الكروم اللي ورا فضايع بالكروم. إذا هيك هتولنا ربطة كمان، هتولنا سطل. على كل حال هذا مش سحوري. شو بميز الفكوس السحوري؟ مين بعرف؟ كيفنا نعرف الفكوس السحوري من غيره فكوس ثاني؟ يلا اللي بعرف له سطل فكوس من داني. والله داني ما هو معبرنا، شكله نايم. قوم يا داني، داني يا زلمة قوم.

0: وي
1: الأحلامي تدمر
0: وتخيل
1: زندك لما كنت بتؤميني بس حكيني
0: طب كوز يطا زاكي

سبحان الله يا إخوان، هلأ سرحت شوية، قلت مين زرع هالبيت الفقوس هذا، في أي أرض زرع، في أي مكان زرع، والبذرة من وين إجت وكيف طلعت وين راحت وين إجت وكبرت وأجى حدا قطعها، يعني لقطها بالسوري حوشها، وأجى حدا ثاني نقلها وأجى حدا جابها وحدا هذا وشادي. أوخ شو مشت يا فواكه وخضرة و... أفضل ما جبناش سيرة البرقوق إحنا أصلا يعني. شو راح يكون نلغي البرنامج اليوم، نعمل لنا سلطة. خلينا نكمل الحكمة يا زلمة، الله ضربتوها. خربها. وهذا بالمناسبة كان شادي قاطعها بده ياكلها من بالضبط. أحسنت أيها النقطة، أيتها النقطة الزرقاء. فكان شادي قسمها، أقسم بالله بده ياكلها. فلما جبت سيرة الفقوس والسحوري وكذا، لو بدخل لي اياه. فهذه النصيب وهي الأرزاق، من وين اجت وين لفت وين راحت ومين زرعها ومين جابها ومين وداها ومين قطفها ومين حطها ومين كذا والاخره، لعند ما وصلت لإلي. لا مش خوخ، هذا برقوق، وانا كاين وين ما عندي واحدة ورا الدار. شو زي يلا فاصل، هاي خلاص خلاص تدوشنا، فاصل وتجدك تغيب انت، اعطوه اجازة سنة بدون راتب. فاصل يا عمر، دكس فاصل بزر احترام، تعلم شوف الشغل. إذا بحكي كلمتين بلطو بهموش عمار، آه نمرود.

بقول لك وقت الفكوس الكل حواليك بيحوس, يعني الكل بده فكوس, بس لما تروح تزرع ما حدا بيفزع. شكرا. خلاص روح لفاصل يا عمر, خلاص بلاش الزلمة يزعل منا, ما صدقنا وإحنا نضبط العلاقات, ترى لها يومين ثلاث متوترة. نعم نعم روح.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصيين فيها تحت من تحت لو عقفة ركبة.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أعطي فلوس سوف أزيد بنزل تكون نتارة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى درام تكون نتارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمي شو الناس ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح، ودائما أبدا مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن ما الذي جرى ويجري في غزة ميدانيا وسياسيا؟ وفد حماس مرة أخرى إلى القاهرة ومقترح جديد، بتحس أنه يعني هم متفقين ولكن في مفاوضات يعني ما بعد الاتفاق، وهي قصة لها أول ما لهاش آخر. في هذا الملف إذن سيداتي وسادتي مقترح جديد لوقف إطلاق النار يستبدل نزع السلاح ب تخزينه. الكنيست رفض مشروع منع الصليب من زيارة الأسرى، وهناك إذن ملفات أخرى نتابعها مع حضراتكم. والبداية من قطاع غزة، حيث الزميل علاء سلامة. علاء، يا صباح الخير.
1: صباح الورد، حياك الله عادل ولكل المتابعين الكرام.
0: الله يحييك ويبارك فيك. على يعني متابعات ميدانية على حالها تقريبا، تصعيد بغزة، رفض حماس للمقترحات، الحديث عن مقترح جديد، كيف بتقيمنا القصة كلها؟
1: لو نبدأ، بتتذكر شيرين لما غنت حب تاني؟ خدناها من الحب الأولاني، نفس القصة، المفاوضات والتعديلات والقتل مستمر. لو بدنا نتحدث عن الأجواء السياسية وجولات المفاوضات والتي أصبحت شبيهة بجولات المفاوضات خلال الحرب، كنت تتحدث أنهم اقتربوا من التوقيع وانتهت الأمور واقتربت الحرب من نهايتها، وفجأة يزيد الاحتلال من غلوه وعدوانه، وأيضا تنقلب الأمور إلى أسوأ من السابق. هذا ما يحدث اليوم. أنت تتحدث اليوم عن ما يتجاوز النصف عام على إبرام التهدئة، ما يتجاوز 1020 شهيد في هذه الفترة الزمنية القصيرة من بدء سريان التهدئة حتى اليوم. أكبر كذبة يمكن نعرفها قطاع غزة هي فكرة أنه الاحتلال ينذر السكان بإخلاء الخيام ومن ثم القصف. هذه أكبر كذبة، وكأنه الاحتلال يعني أصبح ملاك ينذر السكان بإخلاء الخيام ثم يقصف هذه الخيام. بالأمس وخلال ما قبل منتصف الليل كان هناك إخلاء لمنطقة أرض البصل في مواطن خان يونس. المواطنين في لحظات فقط أعطيت لهم لإخلاء هذه الخيام وهم يقومون بالإخلاء. قصف الاحتلال أول شيء قتل امرأة وابنتها الطفلة صاحبة 3 أعوام وخرج مخها من رأسها نتيجة هذا القصف الإسرائيلي. عشرات المواطنين أصيبوا، مئات الخيام دمرت واحترقت بالكامل، خسائر فادحة لحقت بممتلكات المواطنين اللي هم أصلا نتحوا بهذه الممتلكات وما تبقى معهم من عدة مناطق، ولتف النزوح كثير من العبر والمعاناة ووجع القلب. فهذه الأمور بمجملها تصب في مصلحة أنه هذه الحرب مستمرة وهذه الحرب دائرة ولا يوجد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. معدل لا يقل عن 5 إلى 10 شهداء بشكل يومي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، جراء الخروقات الإسرائيلية التي لا تتوقف على قطاع غزة، وأيضا الأهداف التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها ملاحقة لعناصر عسكرية. لكن بالمجمل تتحدث عن أكثر من 70 إلى 80% من الذين يتم قتلهم على يد الاحتلال الإسرائيلي هم من المدنيين، هم من المارة، هم من سكان الشقق، هم من عابري الطريق في قطاع غزة. وبالتالي أنت تتحدث عن واقع ما بين القتل من جهة والوضع المعيشي المتأزم يوما بعد الآخر. عادل، أتحدث لك عن عذاب يومي يعيشه السكان في قطاع غزة، أولا بالقتل اليومي والمجاني، تتحدث عن عمليات الاستهداف الإسرائيلية، عن الوضع المعيشي السيء وعدم وجود الكثير من الأصناف والبضائع والحاجيات للناس في قطاع غزة، ارتفاع في أسعار كل شيء. لك أن تتصور عادل أنه سعر لتر زيت محركات السيارات اللي هو يفترض ب10 شيكل، انت لو تروح تغير زيت السيارة بتحتاج تقريبا من 50 شيكل إلى 100 شيكل في افضل الاحوال، والراجل كان قبل الحرب بيحط لك معطر في السيارة ويغسل لك السيارة ويركب لك امورها. تصور انه لتر زيت محرك السيارة اليوم وصل ل2000 شيكل في قطاع غزة. أزمة المواصلات حدث ولا حرج، أزمة ركوب عربات تجرها الحمير والحيوانات عزكم الله حدث ولا حجر، العجلة اللي يتم ربطها بالكرات وبالسيارات وبالتكاتك، هذه العجلة اللي بيركبها الناس بالعشرات وحوادثها اليومية والمستمرة حدث ولا حرج. أنا أتحدث عن معك عن تفاصيل التفاصيل التي يعيشها الناس،
0: يوميات الناس،
1: يوميات لا ينظر إليها أحد ولا يهتم فيها أحد، ولكنها قاتلة، قاتلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنت تتجرع السم والعلقم كمواطن غزي بشكل يومي دون أن يشعر أحد، وكأن العالم المنشغل بكأس العالم وصعود هذا الفريق وفوز هذا الفريق وإقصاء هذا الفريق كأنه لا يهم ما يجري مع 2 مليون مواطن في قطاع غزة، يتجرعون هذا السم القاتل بشكل يومي وهذه الطائرات التي تحلق. لعلمك الخاص، حتى ساعات الفجر الأولى من أمس نصف سكان مواطن خان يونس لم يستطيعوا النوم، نصف سكان مناطق غزة ودير البلح والوسطى لا يستطيعوا النوم. طائرات الاستطلاع تحلق بشكل منخفض جدا وكأنها تريد أن تقصف، لكن هذه ليست المشكلة، ليتها قصفت وقتلت. يعني بالأمس أنا استمعت إلى كثير من الناس، طب ما يقصفونا ونموت ونرتاح. امبارح أنا بسمع ما يقصفونا ونموت ونرتاح، زنانات بتزن في راسك، صداع مستمر، لا انت عارف تحط في راسك، تضع في اذنك سماعات، ولا انت تضع اصابعك في اذنك، ولا الاطفال عارف انت تعمل معهم شيء. الزنانات يا عادل اشي مرعب جدا، اشي مقرف جدا، اشي مقزز جدا، اشي مرهق للنفس جدا، معاناة يومية لا يمكن ان يستوعبها احد الا من يعيش هذه الحالة. قصة
0: طب اقسم بالله، اقسم بالله كبر جهدي وانا بسمع، اني انا تعبت وانا بسمع،
1: اشي مرهق. تصور انه في انسان بزن في راسك طول الوقت، تصور يا رجل انت احيانا تشعر بحالة من الازعاج لو لا قدر الله، يعني لو مثلا لو زوجتك لو ابنك قال لك بدي اوعى للعيد، بدي اوعى للعيد، بدي اوعى للعيد، كررها 4-5 مرات في اليوم، تقول له اسكت يا زلمة. تصور انت ما بتقدر في زنانة طول اليوم بتزن في دانك ومنخفض صوتها، صوتها عالي جدا طول اليوم لاثنين مليون مواطن في قطاع غزة، هذا جزء من العذاب اليومي اللي انت بتعيشه. والقصة مش فقط انه والله الاحتلال قصف منطقة وفيها قاتل، هنا الناس بتشرد على البحر احيانا، مش لانهم والله هم غاويين اصطياف على البحر وحابين الطشط، شردين الناس بيهربوا من كل شيء، بيهربوا من حر الخيمة، من دخنة. تصور انك تقعد طول اليوم مرأة غلبانة تعبانة صار معها ازمات في الصدر والتنفس والظهر، كل النساء في قطاع غزة عندهن وجع في الظهر ووجع في كل مفاصل الأقدام والأرجل، وجوههن سودة من الشمس اللي بتضرب فيهن طول اليوم، أمراض صدرية، أمراض التنفس، أمراض جلدية. تصور أنه أنت لما تيجي تتحدث معك المرأة، الزوجة، الإبنة، الأخت، أنه تتحدث عن أمراض جلدية في كافة مناطق جسدها. تصور البراغيث بتمتص في دمك طول اليوم وأنت مش أنت شايف البروت وهو بمتص فيك مش عارف تهشه، أنت بتشوف ايش بيقولوا عنها هذه النواميس، البعوض، الصراصير، اعزكم الله الفئران، العرس، القوارض بكافه اشكالها بتعيش معك في الخيمه، مش لانك قليل نظافه، لا، لانك مش عارف تعمل شيء. كل محاوله اليوم القوارض صارت ما تخافش منك، تيجي تحاورك، تيجي تتصل كاسة المي اللي انت بدك تشرب فيها وتعرف انه انت مش حتقدر تعمل شيء وتقعد تلعب انت وياها، يعني حلق حوش،
0: انا استني بس اشرب، يعني بس اخلص،
1: هو انت بتشرب حصتك وانا بشرب حصتي، خلص. انتوا اللي جيتوا على المواصي، هان انتوا اللي جيتوا على مناطقنا، هذه مناطق الحشرات والعرف، هذه مناطق كانت بتعيش بالمواصي،
0: اسمها مواصي، اسمها مواصي.
1: انتوا اللي جيتوا عندنا، انتوا اللي جيتوا عند الحشرات والافاعي والعقارب والثعابين في مناطق اللي احنا اصلا ما كناش نمر عليها، هذه مناطق المواصل. اليوم عندك كل سكان قطاع غزه موجودين في مناطق المواصل والمناطق الغربيه. انت بتتصور انه انت اليوم مش عارف تصل بيتك؟ بتتصور انه عندك 70% من قطاع غزه واكثر الاحتلال الاسرائيلي وميليشياته بيسيطروا عليها، وانت بتنظر على بيتك على يعني مدى النظر مثلا 5 كيلومتر، مش عارف تصل بيتك، بيتك راح، مش عارف حتى تصل تضع خيمة عند بيتك.
0: تصور على شو بيكون شعور المواطن بغزة لما يسمع او يتواصل اليوم السوشيال ميديا وكذا بقول لك التضحية وانتوا اصبروا وانتوا ابطال وتحملوا بعين الله، واذا استشهد 70 بن ولد غيرهم 70,000، واللي تدمر من بنا احسن من مكان، وانت بتعيش هذه التفاصيل، شو لما هذا وقع هذه الكلمات عليك او كالمواطنين؟
1: قهر قهر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. شو إنه بننتج غيرهم وشو إنه بنجيب غيرهم؟ شو هالتفاصيل الغبية هات؟ شو هالشعور المخزي إنه إنسان يجي يقول لك والله إذا
0: هاي الموضة الماشية هالأيام إنه يعني هذول ربنا اختبرهم وهم قدها
1: لا تستمع لهذول الناس. روح شوف لما البنت مبارح عام 3 سنوات لما صار قصف كيف مخها طلع من جسم من راسها، كيف انه اهلها واقربائها كيف بكوا دم عليها، وكيف لما اليوم الصبح
0: هو نفس هذا اللي بكل اصبر وتحمل، واذا قطعت الانترنت عن البيت اللي هو فيه بعرفش يقعد.
1: صحيح. هو هذا ما هو قالوها زمان، اللي يدو في المي مش زي اللي يدو في النار، واللي بيتحدث من وراء كيبورد مش زي اللي عايش في النار، مش زي اللي عايش في القهر، مش زي اللي عايش في العذاب، مش زي اللي بيستنى عربية المي تيجي اليوم ولا ما تيجيش عشان يلاقي يشرب ولا ما يشربش، عشان يستنى انه تيجي مي اليوم ولا يتحمم ولا ما يتحممش، يقدر يغسل ولاده ولا ما يغسلش. هذا الانسان اللي انت بتحكي عن الغلاء المعيشي، المكير البندورة يطلع 30 و40 و50 شيكل وانت مش عارف تستحب منظورة لأولادك، أنت أصلا فقدت مصدر دخلك. تصور عادل أنه نسبة البطالة في قطاع غزة 85%، تعرف إيش يعني 85%؟ لما كانت نسبة البطالة تصل 10-15% أنت تشعر أنه في أزمة كبيرة وتعمل عنها تقارير وتحقيقات صحفية واستقصاءات. اليوم نسبة البطالة فعلا 85%، أنت بتعتمد بنسبة 100% على المساعدات. إذا في مساعدات هيك أخذت في هيك أكلت، إذا فيش مساعدات ما أكلتش. المساعدات بتيجي كل 3-4-5 أسابيع في أفضل الأحوال. أضف إلى ذلك التكية اليومية، أنت بتحكي عن تكية يومية، قال بقول لك إنه والله التكية ستصل إليكم لمدة شهر كامل كل سبت. تصور كيف بيجملوها، يعني بدل ما يقول لك هي حتجيك 4 أيام في الأسبوع بقول لك حتجيك لمدة شهر كامل كل سبت من كل أسبوع. تصور بدل ما يحكي لك يقول لك والله هي حتجيك 4 أيام في الشهر، لا بقول لك حتجيك لمدة شهر كامل.
0: هذا اللي بيصيغ المسج بيكون حدا عارف شو بيحكي
1: وبدي يوجه رسالته. نحن بحمد الله
0: معكم متواصلين
1: اليوم في مخيمات أبصر شو الخير، احنا بنقولكم انه احنا اليوم بنجيب التكية واللي انتم بتدعموها، انت يا ام صهيب ويا ام احمد ويا ام يوسف، اموالكم بتصل لاخوانا اليوم لمدة شهر كامل. احنا الحمد لله نوفر التكية هنا، في كل اسبوع بخدوها اهلنا، في كل سبت بخدوها اهلنا. طب هي بتيجي 4 ايام، طب و26 يوم التانيات اللي مش لاقي يوكل اصلا، واللي مش لاقي شغل، واللي ما له مصدر دخل، كيف بده يجيب التكية؟ طب انا قادر، فلان مش قادر، طب لو واحد قادر فيك قالوا 1000 مش قادرين. فأنت بتتحدث إنه حتى اللي قادر يجيب أكل اليوم ما بيقدر يمشي في الأكل في الشارع.
0: شو رسالة غزة؟ شو رسالة الناس على للقاهرة واللي فيها ورايحين وجايين ومفاوضات ولقاءات وغيره؟ شو نفسكم تحكوا لهم؟
1: نفسهم يحكوا لهم خلصونا، خلصوا هالوضع، خلصوا هالأمر بأي ثمن ممكن يخلص الناس من وجعهم من قهرهم، خلصوا بهذا الواقع بأي ثمن، ومين ممكن يحكم الناس في قطاع غزة ويقدم لهم الخدمات بغض النظر عن شو ممكن يصير. الناس بتتحدث أوكي إنه احنا صبرنا وسنصبر لفترات أخرى، ولكن ألا تفرطوا تفريطا تاما، وأيضا ألا تتطرفوا تطرفا تاما في كثير من الأمور. الأهم هو الحفاظ على الشعب، الأهم هو الحفاظ على حياة الناس، وأيضا الحفاظ على كرامة هؤلاء الناس. أي قياسات حزبية أو حسابات حزبية يجب أنه يتم تنحيتها جانبا. رسالة الناس أنه بدنا نرجع لدمار بيوتنا، لركام بيوتنا.

0: صعب إصباغهم بها إلا أنهم شعب مثابر وشعب عظيم وشعب مضحي، لدرجة أنه هذا الشعب يا رجل بيذهب للمنازل المدمرة لبيوتهم المدمرة اللي بيستطيعوا الوصول إلها، وبيكسروا البطون وبيستخرجوا منه الحديد من جهة عشان يعملوا خيام من حديد، والحصمة هذه الحجارة اللي بتتكسر بيعملوا منها حصمة. يعني أنت حتى قصة إعادة الإعمار واللي بيقول لك كمان 20 سنة و30 سنة، هذا الشعب لو تطلق له المجال وتوفر له بعض من المواد الخام وبعض المعدات وبعض الأدوات حيعمل إعادة إعمار في أسابيع وأشهر قليلة بعد انسحاب الاحتلال وترك الأمور لتفتح المعابر على مصراعيها أمام الناس. هذا شعب عظيم، ولكن أيضا يستحق مسؤول عظيم، يستحق قائد عظيم، ويستحق قائد يضع مصلحة هذا الشعب في عين الاعتبار وليس مصالح خاصة أو مصالح شخصية أو حزبية.
1: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك على، وحقيقة لمست قلوبنا وقلوب كل الناس بتوصيفك الدقيق لكل مرحلة من يعني يوميات وتفاصيل حياة الناس، وربنا يكون بالعون. فعلا هي رسالة وهي مسج بأنه يعني أنا لهذه المعاناة أن تنتهي، أنا لهذا القهر أن يتوقف. هذه التفاصيل الصغيرة اللي إحنا بنعديها باليوم وما نعمل لهاش حساب، يعني إحنا مثلا بنوصل الساعة 11-12 بتكون أنت عامل 26 ألف شغلة بيوم بيومك، من روحتك بعيد عن السامعين، من كومتك عن التخت، من كومتك عن التخت اللي هو أبصر شو نوع الفرشة، أبصر شو نوع المخدة، أبصر شو نوع التخت كمان، شو نوع المكيف اللي فوق راسك شغال، والمروحة اللي بتلف كمان بتبرد فوق المكيف كمان، يعني بتوزع الهواء تبع المكيف، من هون من كومتك، من طريقة نومتك كمان بالغرفة تبعتك، لتقوم لبعد عن السامعين الحمام تبعك، لتتوضى، لتفرش سنانك، لتعيش كل هاي التفاصيل الصغيرة اليومية، لتلبس، لتفتح خزانتك تشوف شو بدك تلبس اليوم عاد، لتمارس يومي على نظافة، تمشي على بلاطك ولا على الموكيت ولا على الباركيت ولا على المش عارف شو، لما تتطلع في المراية توقف قدام المراية تشوف حالك تعرف كيف انت اليوم الصبح وكذا الاخر. هاي الشغلات الميت شغلة هاي اللي احنا بنعملها ما بنكونش عاملين حسابها بغزة. هاي قصة، هاي قضية، هذا موضوع بالنسبة لهم موضوع كبير. يصحى الصبح صوت سيارة المية، الحق يا ولد جبنا 10 لتر 20 لتر مية، اذا عدت السيارة بيشربوش هذا اليوم او بتداينوا مية من جيرانهم. بعدين جاي عبالك قهوة، احنا القهوة اليوم بتحطها البريك في الكهرباء بتطلع لك قهوة، بدك اياها اسبريسو، بدك اياها امريكية ولا عربية، بدك اياها تركية، بدك اياها اسرائيلية عليت، ولا شو نوع القهوة اللي بدك اياها علشان نعملها مضبوطة زي ما بدك. احنا بدنا نروح نولع النار، بدنا نشتري كيلو الحطب ب8 شيكل علشان نحط الحطبات في النار تحت الغلاية، الغلاية اللي يمكن العرس كانت نايمة فيها الليلة والفار كان نايم فيها، ويمكن ما لقيش مي نغسل، انت متخيل؟ فمحدش يجي يقول انه وهاي الثمن المش عارف ايش وهذا المش، لانه انت يلي قاعد بتحكي اللي هو انا وهو وهي اللي قاعدين بنحكي، اذا فصل الانترنت يرجع بعيدها اللي هي طرف الطرف، يعني اقول لك اذا تشات جي بي تي ما ردش عليك، اذا انت بتحكي مع تشات جي بي تي وما ردش عليك يمكن تفقع، يمكن تنرفز، يمكن اف ليش علق الجهاز التطبيق عندي، ليش البرنامج وقف. دكتور احمد رفيق عوض مدير مركز القدس الدراسات الاستراتيجية، اهلا وسهلا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: اهلا بك يا استاذ احمد. تعرف انا بدي لازم اصلح الامور،
1: تفضل.
2: انا كل مره بقول بديش اصلح خلاص، انا اسمي انا مدير مركز الدراسات، مدير مركز المتوسط الدراسات الإقليمية، هذا اسم الرسمي يا صديقي.
1: أهلا أهلا،
2: بدك تعتمدوا اعتمدوا.
1: لا أنا اعتمدوا خلاص تمام. المتوسط للدراسات،
2: الدراسات الإقليمية، مركز المتوسط للدراسات الإقليمية.
1: والله والله مش هو قول وفعل وقدها والله يا دكتور، ومش مجاملة حد حبيب. الله يعني أنا أثق جدا في قراءتك.
2: الله يخليك.
1: من شوي كنا بنحكي مع زميلنا على بحكي لنا تفاصيل يوميات دكتور على وقع وأثر التهديدات وغزة وأحداث غزة، وهذه اليوميات اللي الناس اليوم شالت الكاميرات وشالت الميكروفونات وقاعدة بتلاحق في إما المونديال أو بموضوع إيران وأمريكا أو حتى يعني مع الاحترام لكل القضايا الأخرى، إلا أنه انطفت الأضواء عن غزة، بينما غزة تحفر في الرمل من أجل أنها تكمل يومها بشق الأنفس. اليوم يعني قصص الناس وصلت لمرحلة لم تعد تطاق. ما المخرج يا دكتور؟ في القاهرة بقعدوا بعودوا ببطلوا، بقعدوا في

0: ملف ومقترح مقترح ومقترح، شو اللي بيصير؟
1: اولا يعني للكلام عن اهل غزه، على فكره زي ما انت قلت الكاميرات يعني انشالت. الناس في غزه الان في هذا الصيف هم عمالين يعيشوا في، معظمهم بيعيش في خيم، تفتكر لادنى مقومات الحياه.
0: نعم.
1: كل يوم الصبح هو عمل بالنسبه لهم، وبالليل بالنسبه لهم مشكله، مشكله كبيره جدا.
0: صح.
1: جدا تفاصيل لا نعرفها، مرضا وجوعا وقوارض وافاعي وكلت مي وفيش كهرباء وفي قتل غارات إسرائيلية، وبالتالي لك أن تتصور حياتهم. أكثر من ذلك هم بيعيشوا على تقريبا 30% من مساحة قطاع غزة، 30% من قطاع غزة فيها 2 مليون على الأقل بني آدم. تصور الازدحام، وشو معنى الازدحام؟ يعني الازدحام بجر معه كل المشاكل، كل ما يمكن له أن يكون مشاكل، العشائرية والقتال على الجوع وعلى الأكل وشرب، يعني حياة حقيقة
0: هذا كله غير القهر دكتور. عارف دكتور هذا غير كله غير، عذرا بس يعني إضافة مهمة بتوقع، غير القهر إنه حدا شايف بيته مهدوم قدامه مش قادر يوصله، ودافن أخوه قبل يومين ويمكن أبوه قطعة أطرافه، هذول مش قادر يحزن عليهم لسه لأنه قاعد بصارع من أجل البقاء. يعني في جوانب ثانية لسه مش فطنا لها.
1: أضف إلى ذلك أنه إسرائيل بتقلل كميات المواد الغذائية والطبية وإلى آخره بحجة أنها بتروح لحماس. ومش بس هيك، إسرائيل أيضا تبطئ عمليات الإعمار لأنه بداش تخلي الفلسطينيين يرجعوا على بيوتهم. وأيضا بتشوش على مشاريع المساعدات، لأنه إسرائيل أيضا لا ترغب بإدخال ما يمكن لأنه يبقي حياة الفلسطينيين مستمرة. إسرائيل الآن تطرح فكرة العبور الحر من أجل أنه بقول لك أنه كل ما كانت الحياة صعبة كل ما كان الفلسطيني يعني يرغب بتغيير حياته. بالتالي حتى إذا تصور ما هي حياة الغزاويين، حياة يعني صاينة لا يمكن تصورها إحنا هنا وغيرنا في العالم، لأنه بس انسحب منا كل مقاومة الحياة.
0: صحيح.
1: الآن هل هذا الأمر سيستمر؟ برأيي للأسف، للأسف الشديد في قدامنا يعني وقت أشهر على الأقل ليس هناك كلام عن تسوية. ما حدد التسوية، إسرائيل مش معنية بالتسوية، معنية بالاحتلال والاستيطان زي ما كان سموتريتش ونتنياهو. أيضا حماس يعني تحاول أن تستفيد من الوقت حتى تستقر الصورة، لأن الصورة يعني معقدة. وأيضا حماس بتقول لك إنه ليش أنا أتساوق مع سياسات أنا بكون فيها ضحية، أنا بكون فيها خارج الصورة كليا. بالتالي ما حد بده يعني مش مستعدين على التسوية. أيضا أوروبا وحتى العرب بتقول لك أنا بديش أعمل تسوية مع نتنياهو مع هذه الحكومة. بالتالي للأسف الشديد يعني للأسف الشديد قد تطول هذه الأزمة أو هذه مش الأزمة الكارثة للأشهر القادمة. وأكثر من ذلك كل ما يقدم وما تفعل الوسطاء هم عمليا بيحاولوا يغروا إسرائيل، يغروها بينها تقبل، وإسرائيل مش كابلي. كل ما الوسطاء يقدموا نتائج مفاوضات القاهرة إسرائيل ترفض.
0: آخر فيش كلمة سر عند نحن ممكن
1: المقترح إنه تخزين السلاح أو تسليمه لجنة إدارة غزة. إسرائيل بتقول لك لا أنا بدي أستلمه، بستلم السلاح الخفيف والثقيل حتى البدلات العسكرية. وبديش ولا حدا اشتغل في حكومة حماس أو تلقى راتب منها إنه يعمل في الأجهزة الجديدة. هذا تصعيب للأمر يعني. وبالتالي زي ما قلت لك لا أحد من الأطراف جميعا يرغب الآن بإنه يعمل تسوية. فلذلك للأسف الذي يدفع هذا الثمن ثمن الغياب والعجز وعدم القدرة على الإنجاز اللي بيدفعه المواطن الغزاوي. الله يعينه، فقط الله يعينه، بس الله يعينه.
0: فيش كلمة سر عنا هون هناك تحريك الوضع كذا إلى آخره، لأنه إحنا كمان بتحس لحتى الآن في منافسة أو في إقصاء، محاولة إقصاء طرف لآخر أو ما بعد مش فاهم. فلسطينيا
1: طبعا على فكرة الفلسطينيين الكل بده يقصيهم، يعني
0: هم بده يقصوا بعض كمان
1: لأنها إرهابية زي ما بيقولوا عنها وبدهمش إياها لنعملها 7 أكتوبر. والفلسطيني السلطة الفلسطينية بيقول لك بدنا نعيد تشكيلها، بدنا إياها هيك خلص، بدنا إياها مختلفة. هاي السلطة الفلسطينية إرهابية وفاسدة وبتقدرش يعني عاجزة وإرهابية وفاسدة،
0: لا هيك عجبهم ولا هيك عجبهم.
1: بالضبط، لا هي عجبهم ولا هي عجبهم. طيب شو بدكم يا عمي؟ الإسرائيل واضحة جدا شو بدها. بدها
0: تنهي أي مشروع سياسي فلسطيني. ما يعني هي
1: نعم هي لا تريد أن تدخل تسوي مع الفلسطينيين. بعد 7 أكتوبر إسرائيل غيرت مخها كليا، غيرت توجهها تماما، بطلت بحاجة لتسوي مع الفلسطينيين. بتقول لك أنا عندي قدرة هائلة نعمل اللي بدي إياه. ليش عمل تسويب على الفلسطينيين؟ لهذا السبب. أنت ترى ما الذي يجري في الضفة الغربية، وعلى فكرة محاولات محاصرة السلطة ونزع الشرعية عنها وأنه بدناش أوسلو إلى خلاف، هذا له علاقة بأنه إسرائيل بدناش تسوية. اللي بده تسوي بيعملش هيك على الإطلاق.
0: صحيح.
1: ومش بس الحكومة، الجمهور نفسه 66% من الجمهور بدوش تسوي على الفلسطينيين.
0: طب قديش الفلسطينية دكتور؟
1: مشكلة
0: سؤالي الأخير تاريخيا، يعني حتمركها؟ يعني حيروحوا الإسرائيليين للأهداف تبعتهم، وإحنا يعني فلسطينيا دائما كانت تتبلور ارتجاليا أو تنظيميا عن بعد أو إلى آخره، بمنطق الحاجة أم الاختراع، بمنطق أنه الفلسطيني قادر على أن يخرج من عنق الزجاجة بقدرة قادر. يعني
1: وين حتروح فينا؟ أقول صديقي لا، للقوة إلى حدود.
0: أيوة.
1: للجبروت الإسرائيلي وحدود ونهاية. أولا المجتمع الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي مجتمع متغير بسرعة وسياساته بتتغير. أيضا المجتمع الدولي له شروطه، والإشي الأكثر أهمية ربما الإقليم لن يرضى أنه إسرائيل تتعربد عليه بعد حرب إيران. إيران وصمود إيران واللي صار والتنكر الأمريكي والضغط الأمريكي ومحاولة أمريكا أن الإقليم يدفع ثمن الحرب، أعتقد أنه هذا أيضا سيكون عائق أمام إسرائيل أن تعمل إسرائيل الكبرى أو أن تنجح بمخططاتها. وبالتالي رغم أنه إسرائيل يعني بالقوة قادرة، ولكن القوة حدود، لا تستطيع أن تفعل كل ما تريده، لا تستطيع أن تهجر الغزاويين، لأنه أي هجرة للغزاويين للعالم العربي على الأقل هذا سيضر بأمن العرب. وأيضا في الضفة الغربية المحتلة أي إسقاط لفكرة الدولة الفلسطينية أيضا هذا ينهي فكرة السلام الإبراهيمي أصلا. وبالتالي لا، القوة الإسرائيل لا حدود، وفي نهاية الأمر لها توازنات. لهذا السبب بإذن الله تعالى لا، هي يعني هذه شعارات ستنكسر على أرض الواقع
0: إن شاء الله ما بتطول. شكرا يا دكتور، يسعد صباحك. احترامي لحضرتك. دكتور أحمد رفيق عوض، الباحث وكاتب السياسة ومدير المركز المتوسط للدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لك.

0: اليوم في أمام الغرف التجارية وقفة احتجاج عشان الإيداعات النقدية، ومحطات المحروقات حتكون مسكرة اليوم، وبداية يعني قلبة في المشهد الحياتي والخدماتي التجاري والاقتصادي، أيضا في الضفة احتجاجا على القيود فيما يخص الإيداعات النقدية التي تتفاقم. سلطة النقد الفلسطينية الآن قدامها تحدي كبير وكبير جدا له علاقة بالنقد.
1: فكر بغيرك.
0: بعد الفاصل حديثنا في ملف آخر سيداتي وسادتي مع سعادة مهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، زيارات خارجية للأردن للمغرب. رئيس بلدية الخليل يتسلم رئاسة منظمة المدن المتحدة والبلديات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، زيارات ناجحة وتابعناها يعني من خلال الأخبار والسوشال ميديا، نلقي عليها نظرة، وطبعا بانتظار الحلقة الثانية من برنامج مع الرئيس يوم السبت القادم مع سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري معي عبر الهاتف تعقيبا على هذه الزيارات بعد الفصل.
2: مية واحد فاصل سبعة FM.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. يعني بالفاصل كنا مع الحبيب شوقي والأخوان بن حمد العزبة، كل الحب والاحترام أهلنا بالداخل اللي دائما يعني لهم في القلب هيك مكان مميز ومختلف، وكل أبناء شعبنا. واليوم احنا بنتطلع لأنه نستثمر هاي التكنولوجيا ونستثمر كل هاي الوسائل لتكون عابرة للحدود وعابرة للبوابات وعابرة الحواجز، لنسمع رسالة غزة ونسمع رسالة الخليل ورسالة طول كريم ورسالة دالة الكرمل ومن الناصرة ومن الداخل ومن النقب ومن كل هاي الأماكن والمطارح. بنلتقي في بث واحد بوحد هيك بجمع الوطن في هواء واحد. يمكن ناخذ كم دقيقة قبل ما يكون معنا باشمهندس الجعبري رئيس بلدية الخليل لنحكي عن الزيارات اللي قام فيها، وإن شاء الله بتكون النتائج حلوة وطيبة ومنيحة وتعود للبلد وللوطن بشكل عام ولبلديات الشرق الأوسط وغرب آسيا كمان، يعني لأنه اليوم الخليل تقود هذه البلديات. شعشبان وسكر قبل روح العسكر والجن يرد القلب. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع والجن يرد القلب وتصيب حنيه. هلا استاذ حسين سلامات، يا مرحب.

فكوس يطا ما تنسوا فكوس يطا. ولحتى الآن داني ما بعت لي ولا مسج زميلنا داني قمصية بيقولوا لي في عندك فكوس سحوري. هذا الفكوس مش سحوري. الفكوس السحوري شو بميزه؟ بيكون عروقه هيك مبينة أكتر ومايل للأخضر. هذا شوي بتقدر تقول مش أخضر, هذاك أخضر على غامق كثير, حتى بدك تقول مزرق يعني من هيك. انفلاح صباح الخير. من شربة المية طبعا كيف تعرف شيء الأغنية محمد؟ إن شاء الله يسعد صباحك. آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والله إحنا يعني بالنسبة لمشاكل البلد, لمشاكل الوطن من الداخل للغزة للضفة للقدس, مشاكل مليان مليان مليان وين ما تدير وجهك. بس بنفس الوقت إحنا في بعض الأحيان بنحاول نخطف لحظة من هون لحظة من هناك, بنوجه فيها مسج لأطفالنا, مسج لشعبنا, مسج للدنيا, مسج للعالم, إنه إحنا شعب كمان بدنا نظلنا عايشين, شعب بدنا نظلنا قادرين نحافظ على بقائنا وعلى وجودنا. ويمكن بهذا الوقت في ناس قاعدة بتشتري ذهب عشان تتجوز, وفي ناس قاعدة بتبيع ذهب عشان تأكل, وفي ناس قاعدة بتشتغل وبتعمل صفقة بمليون واثنين ثلاثة مليون, وفي واحد قاعد بدور عشرة شيكل. هيك الدنيا وهيك أرزاق الدنيا وهيك حياة الدنيا وهيك فلسفة الحياة, وكل واحد على ما ربنا بعت له. وبالتالي مش والله واحد ربنا رزقه يعني بحبه, واحد ضيق عليه شوية بحبوش, واحد هلأ بالمستشفى قاعد بيطلع عشان عمل عملية ونجحت, واحد قاعد بيدخل ليستنى موعده على العملية. وهلأ أكمن غرفة عمليات, الآن أكمن غرفة عمليات مشغولة بإجراء عمليات, إشي صعب وإشي سهل وإشي يلا عدي وكذا وإلى آخره. ومعظمها الحمد لله رب العالمين بتنجح, والناس بتطلع وبتروح وبتيجي وبتظلها مكملة بهاي الحياة. هاي أجت المسج من داني لحظة أنتوا اللي بعتوا له. الله يا عمر. لا بكل مرحبا بك أحلى فكوس سحوري. لا أنا إذا أنت مش زارع وبديش أنا شو مليان البلد فكوس. أنا كنت كانوا بيقولوا لي إنه داني هلا في بيت سحور ملتي بالفكوس, بلقط الفكوسات والكسايات, لأنه معروف عندنا الفكوس أصله وين. الواد تبع بيت سحور هذا كله فكوس, كان زمان يكون كله أخضر أخضر أخضر هيك كانوا يقولوا, وبالتالي الفكوس السحوري. فإذا أنت زرعت فكوس ما توقعش يعني أنا بس قلت إذا, فإذا زرعت فكوس خبرنا. يلا سحوري يا عيني عليك يا عيني عليك. علي علي يسعد صباحك يا حبيب جمال. كل واحد بياخد نصيبه بالضبط. أبو عدي حبيب القلب يسعد صباحك. سؤال, كيف الهم اليوم سايحة مع الشوب؟ قديش درجة الحرارة في النقب اليوم؟ مبارح كانت 41, أتوقع اليوم نطت لفوق شوية يعني. ليالي صباح الخير. راوية فطافة الله يسعد صباحك. اللهم صل على سيدنا محمد دائما وأبدا. ها شو صار معك شيخ سعد؟ نقيم الصلاة؟

0: إذن سيداتي وسادتي، نفذ رئيس بلدية الخليل زيارات خارجية، بدأت من الأردن وصولا إلى المغرب، تابعناها من خلال أخبار البلدية، من خلال السوشيال ميديا والمواقع الأخرى واللقاءات التلفزيونية وغيره والمقابلات، وأنا يعني تابعت هاي الزيارة وإن شاء الله بنعول عليها كثير، مش بس كبلدية الخليل، كمان كبلديات المنطقة، كمان كبلديات، لأنه اليوم الخليل تتسلم رئاسة بلديات أو منظمة المدن المتحدة والبلديات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، باشمهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل ورئيس منظمة المدن المتحدة وبلديات الشرق الأوسط وغرب آسيا. صباح الخير باشمهندس.
1: علينا اخي ابو احمد، يسعد صباحك وصباح كل الاخوه المستمعين.
0: الحمد لله على السلامه، والله يسعد صباحك ويعطيك العافيه. يعني انا تابعت اجزاء مهمه من الزياره، لكن كيف بتجمل لنا اياها؟ وان شاء الله يعني بتكون هذه باكوره الخير والعطاء في هالبلد يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله. يعني بدايه احنا خلال الشهر الماضي، ان احنا تقريبا شهر ونص مستلمين،
0: نعم،
1: كان هناك عمل كبير جدا له علاقه مع اجتماعات مع كثير من المؤسسات والوزارات في داخل الضفة الغربية من أجل أن يكون للبلدية وإعادة البلدية على صدارة،
0: نعم،
1: المانحين والممولين، وأيضا على صدارة العمل البلدي. فكان لدينا عمل دؤوب، كان لدينا عمل أيضا على مدار الساعة، والحمد لله. بعد هيك كانت الفكرة أو كان هناك تواصل لدينا بعض الأصدقاء كأمانة عمان، لدينا بعض الأصدقاء أيضا من سكان الخليل في الأردن، أيضا بعض الجامعات الأردنية مثل جامعة الشرق الأوسط، وكانت هناك زيارة مكثفة، وبالفعل تم الاتفاق وتم زيارة إخواننا في أمانة عمان والصديق الدكتور يوسف الشواربي أمين عمان، اللي كمان كان تواصل مهم، وكمان أعلن بشكل واضح أن كل إمكانيات وخبرات أمانة عمان تحت تصرف رئيس ومجلس بلدي الخليل وبلدية الخليل من أجل النهوض في الخليل. وبالفعل يعني إن شاء الله خلال الفترات القادمة رح يكون هناك زيارات من عدد من الموظفين من أجل اكتساب الخبرات من أمانة عمان، وأيضا هناك جامعة الشرق الأوسط اللي رح يكون لها أيضا هي في الأردن، وهي بتعمل أيضا عندها بعض الأبحاث، عندها بعض التدريبات، عندها بعض الأمور اللي أعطتها كمان لبلدية الخليل من أجل الاستفادة من خبراتهم. وكان عندنا بعض الاجتماعات مع جمعية خليل الرحمن، مع شخصيات، مع رجال العشائر موجودين في الأردن، وتم الاطلاع على كل ما تعانيه مدينة الخليل ومن استيطان وبلدية الخليل والحملة المسعورة في البلدة القديمة. فبالتالي أنا بجمل أن كانت زيارة الأردن والمملكة الأردنية الهاشمية كانت جيدة، وكان هناك أفق، وكان هناك تعاون، وكان هناك عمل، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سيتم استثمار ذلك. بعد هيك حلو. كان يعني زيارة أخرى، وكان هناك لقاء آخر، وكان هناك مؤتمر مهم، وهو مؤتمر طنجة في المغرب، وهو كان يجتمع فيه أكثر من 600 رئيس بلدية في العالم،
0: نعم،
1: وهو مؤتمر رؤساء البلديات في العالم يو سي ال جي العالمي، تم في طنجة في المغرب. وبالفعل كان إنه زيارة، وكان إنه كلمات، وتحدثنا عن وضع البلديات الفلسطينية وعن وضع بلدية الخليل وما تعانيه، وعن الظروف الاقتصادية والسياسية وما نعانيه من حملة مسعورة من الاستيطان. وكان هناك لنا أكثر من كلمة أمام المنتدى، وكان لدينا أيضا مؤتمر صحفي للصحافة العالمية وللصحافة المغربية وبعض الإذاعات والتلفزيونات المغربية من أجل ما يحصل في الخليل. وفي خلال هذا المؤتمر تم تسلم اللي هي منظمة اليو سي ال جي للشرق الأوسط،
0: نعم،
1: وغرب آسيا، وهي إدارة البلديات في هاي المناطق ورئاستها. وهذا بنعتبره أنا بالنسبة لي منصب بشرف الخليل وبشرفني أنا شخصيا، وهذا بيحتاج إلى عمل دؤوب. طبعا هاي المنظمة موجودة، لها مكاتب ولها موظفين في منطقة في تركيا في إسطنبول، راح نتابع العمل من هون ومن هناك من أجل النهوض أول إشي في كل البلديات اللي إحنا مترأسهم، والأهم النهوض في بلدية الخليل اللي إحنا بنمثلها واللي إحنا بنفتخر فيها واللي إحنا بنعتبر حالنا جزء من المنظومة الفلسطينية ومن البلديات الفلسطينية، اللي إحنا كمان ما في مكان إلا تحدثنا فيه عن كل البلديات من مسافر يطا شمالا الى جنين اسف من مسافر يطا جنوبا الى جنين شمالا، وايضا ما يحصل في قطاع غزه وما يحصل للبلديات والهيئات المحليه في قطاع غزه التي اصبحت شبه معدومه. فبالتالي اليوم بلديه الخليل عادت للمشهد العالمي، بلديه الخليل اليوم تتحدث باسم البلديات الفلسطينيه، بلديه الخليل اليوم تتحدث باسم البلديات في منطقه الشرق الاوسط. اليوم لنا واقع مهم جدا، نتمنى ليس المهم في الموضوع هذا الموضوع المشاريع، لأن هناك أفق تاني للمشاريع، ولكن هذا الموضوع مهم لإعادة هيبة بلدية الخليل حتى ترجع بلدية الخليل لصدارة المشهد لكل البلديات ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بشكل كامل.
0: يعني بفهم إنه الموضوع له علاقة بالبعد الخدماتي بالبعد السياسي، وأنت دائما ترفع شعار إنه البلدية مش بس مي وكهرباء وخدمات، البلدية كمان لها دورها السياسي، لها دورها الريادي بالشراكة مع باقي المنظمات وغيره. كيف ممكن احنا نستثمر باش مهندس ترأس بلدية الخليل وسعادتك لهاي المنظمة بتدويل الحالة ايضا، وهل كمان ممكن ينعكس بإقامة توأمات محلية ما بين بلديات اخرى؟ انت الان ايضا مسؤول عن بلديات الوطن ايضا ضمن هاي المسؤولية اللي علاقة بالبعد الاخر.
1: طبعا يعني ان شاء الله راح يكون في هناك توأمات، راح يكون هناك يعني استغلال هذا الموقع والمنصب من اجل اظهار ما تعانيه البلديات الفلسطينيه بشكل عام وبلديه الخليل بشكل خاص، الهجم الشرسي من قبل الاحتلال على الحرم الابراهيمي الشريف، على البلده القديمه، على الساحات، على اقامه بؤر استيطانيه. اليوم البلديه ما بتتحدث فقط ميه وكهرباء، اليوم والواقع في الخليل بلزمنا انه نتحدث كمان سياسه نظرا للاجراءات الاسرائيليه اللي بتحصل في مدينة الخليل. اليوم احنا لما تحدثنا امام 600 رئيس بلدية في العالم وطلبناهم انهم ينقلوا ما يحصل في فلسطين وفي الخليل الى حكوماتهم والى شعوبهم، كان هذا كمان امر مهم. احنا بنعتبر انه هذا الموقع هو يعني عبء علينا من ناحية العمل والشغل والمجهود، ولكن احنا بنعتقد انه راح يوصل رسالتنا في الخليل، راح نظهر كبلديات فلسطينية بشكل افضل بشكل احسن. منعيش بظروف صعبة، منعيش بظروف اقتصادية صعبة، الاستيطان بياكل في اراضينا، الحكومة الاسرائيلية للأسف بتحاول صرنا اقتصاديا قلة المشاريع، ولكن اليوم احنا بالكلمة وبالموقف اليوم خلال هاي العلاقات ان شاء الله راح يكون عنا عدد من التوأمات، عنا عدد اليوم ان شاء الله ايضا بعد الظهر مجموعة من المانحين في مقر بلدية الخليل من اجل تقديم عدد من المشاريع. اليوم احنا عمالنا بنفتح كثير من المجالات حتى زي ما حكينا بشكل واضح بلدية الخليل تعود الى صدارة البلديات الفلسطينية، وايضا هي تعمل بشكل متكامل مع البلديات الفلسطينية، لأن احنا بنعتبر الهم واحد من جنين ليطا وكما وايضا بلدياتنا في قطاع غزة. اليوم نتحدث باسم الجميع وهم يتحدث باسمنا كمان، لأن بنعتز ونفتخر فيهم جميعا، وايضا اليوم احنا بنترأس هاي المنظمة اللي راح نعطي فيها مجال لكل البلديات الفلسطينية حتى تستفيد منها وحتى تستفيد من العلاقات اللي موجودة فيها ان شاء الله.
0: أنا ما بدي أطول عليك لأنه أكيد لقائك مع الناس كمان حيتفصل أكثر إن شاء الله مع الرئيس بيوم السبت القادم إذا ما كان في التزامات. بدنا نبارك لك يعني هذا التفويض وهذه الثقة الدولية باشمهندس يوسف الجعبري، نفخر بحضرتك دائما وأبدا في المكان والزمان الصحيحين. الله يعطيك العافية ويسعد صباحك رئيس بلدية الخليل، شكرا لك ولوجودك معنا بهذا الاتصال بهذا التليفون. زيارة إن شاء الله بتكون فعلا نتائجها على أرض الواقع مش بس لبلدية الخليل، لكل البلديات، بما أنه الآن بلدية الخليل من خلال باشمهندس الجعبري ترأس هذه المنظمة الدولية للبلديات بأفقيها الخدماتي والسياسي، وأن تتضافر الجهود. وهذه نقطة كثير كثير كثير كثير مهمة، أنه تيجي تقعد هيك البلديات في الوطن من بلدية نابلس لجنين لخليل لبيت لحم لكذا كذا والكرة والمدن والبلدات وغيره، ويقدموا رؤية واضحة للبلديات باستنهاض الحالة الخدماتية في البلد، وأن تقوم البلديات أيضا بدورها السياسي وليس فقط الخدماتي، بما يعزز مكانة وصمود أيضا المواطن الفلسطيني في وجه كل هذه التحديات. هذا ما نتمنى ونسعى إليه دائما. يسعد صباحكم.

وهي مسج ساخنة جميلة لطيفة من الصديق والحبيب سعد مشاركة. الله يصبحك بالخير وين ما كنت يا صديقي, وأمنيات الخير والسلامة والسعادة لك ولعائلتك الكريمة ولكل حدا معك وعندك ودائما حواليك. يسعد صباحك.

أجمل الكلمات التي قيلت للخليل وفي الخليل على مر المرور يعني. وهي انحفرت في وجدان الحالة الفلسطينية مش بس الخليل. هلا بيزن، يسعد صباحك.

هذه المدينة مر عليها ما مر من سنين بل وعمرت آلاف السنين ولا زالت. جاءها نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام يبحث عن الأمن والأمان فأعطته الأمن والأمان وآمنت برسالة التوحيد وراءه وخلفه ومعه. لقد كانت قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام فاختارها من بين بقاع الأرض قاطبة لتكون مكانه الآمن الذي انطلق منه وأبنائه وأحفاده من الأنبياء والرسل وصولا إلى حفيده الأخير وابنه الأخير محمد عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل من نسل إبراهيم. هذا عشان أنت تعرف قصة الخليل، يعني لما بدك تيجي تحكي عن الخليل لازم تربط مليون شغلة في بعضها. شو علاقة سيدنا محمد بالخليل عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ مين جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الأنبياء بالتسلسل؟ يعني إسماعيل عليه السلام. مين أبو إسماعيل؟ إبراهيم. وين إبراهيم؟ أجع الخليل، وإن كان من العراق فقد جاء لنشر رسالته على الخليل. وأعطيني بعدها، يعني هو أبو الأنبياء، أعطيني أي نبي حط هيك مرتبط بالخليل.

هي أيضا توأمة القدس وشقيقتها. وأيضا في يعني التاريخ الحديث سؤال دائما بيطرحوه، يعني كل جيل بيجي بيطرحوه، إنه ليش في كثير من العائلات في القدس تنتهي مثلا بالنتشة، أبو سنينة، جعبري، قواسمة، مش يعني شويكي وكذا، يعني ليش في عائلات كثيرة من الخليل موجودة بالقدس؟ هذا سؤال تاريخي وسياسي مهم ومهم جدا، وكان استجابة لحالة القدس في يعني ذروة الهجوم التهويدي للقدس، فكان نداء من الحسيني إلى الخليل ولأهل الخليل أن يعني تعالوا على القدس، وخصوصا بسموه الديموغرافي، إنه في ظل الهجمة والتهويد والكذا، ففزعوا أهل الخليل وسكنوا في القدس لتعزيز التواجد الفلسطيني العربي الإسلامي في هذه المدينة. ومع التاريخ مرقت الأيام والأحفاد والأولاد والأجداد، فثبت أهل الخليل الهوية الفلسطينية للقدس، وما حدا ينكر هذا الكلام ولا بيطلع لحدا ينكر هذا الكلام. فاصل ولا الحديث بقية؟

0: أول فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: جاء،
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. يوسف عواودة صباح الخير، وكل حدا مرق من هون عدى سواء إذاعيا أو إلكترونيا على التيك توك على الفيس على معن راح جاي أجا كذا ترك صباح ما تركش صباح، صباح الخير. يا حنين يا حنين
1: صبر عين عليك،
0: شفتوا الحنية من عمر كيف هاي الحنية.

0: عجبني هالعنوان على إحدى القنوات الإخبارية بتقول لك العلاقة ما بين طهران وواشنطن طلاق دبلوماسي. بدها أيام عدة هلا قبل ما، وإذا صار الطلاق هذا لابد أن يدخل بها. ألو، والله هيك الطلاق السنة والشرع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعدك،
0: حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. ألو، هو اتصال ولا مش اتصال، ولا أنا المتصل، ولا إحنا، ولا أنتو؟ أنا اللي اتصلت عليه، حقك علي يعني. آخ يا العيلة من رفايك وبموت. هذا في مثل، في مثل كان يقوله زمان، رحمة أبوي الله يرحمه، هذا الحكي قبل 40 سنة. يعني أنا رحمة أبوي كنت هالقد، لما بقول لك اللي علته من رفايك وبموت والطبيب حذاه. شو يعني؟ يعني اللي مصيبته من اللي حواليه، حتى لو الطبيب جنبه بموت، ومات الله يرحمه وأنا صغير. شكله بتكون تكرروا نفس المشهد، بس أنا قاعد أحكلكم مش رح أموت، بطخر 20 زيكم. تتصلوا لي على الناس إنه أنا اللي كأني متصل عليهم. شو عندك يا روحوا مشان الله حمله. وين رائد؟ وين رائد عمر؟ يا سعد، وين اللي قال لك عنه رياض الصبح؟ اكتب لي قاعدة.

0: أنا مرة في واحد بيقول لي بتعرف شو بحب في برنامجك؟ إنه أنت فيش عندك شيء مخبى، حتى لو هذا على الهوى كله. قلت له هذا هو. بده يشتغل معي بده يتحمل خراميشي بده ينافع، ما فيش هذا الموجود. صح؟ واللي بزعل بزعله بزيادة عشان يبطل يزعل. تذكر يا عمر فيش زعل هون، بس يخلص البرنامج نقعد مع بعض. والله لو انه في الجيش والله يا جمال لخليه يلف شو اسمه يلف الملعب 5 مرات وحامل عجال معه. هذا عملوها فيه في النويعمة، والله والله عملوها فيه ما ردتش عليهم. تفكري انا شوف ما ردتش عليهم، طلعت عملت عايش 3 ايام. عيني أجواء حلوة يعني، أنت تحمل هالبرودة ومش عارف إيش وفي برودة خشب كانت معنا، عملنا مسار ليلي بيجي ساعات نمشي في الليل. الله يهدي البال، تمرين السادس 100 مرة. ماليش أنا ماليش بحرد يعني، بحرد إذا حدا فأنا جاي أتبهدل. قصدي راد عمر يا سعد. قصدي مين؟ تطع علي انت بالعالي. بخلص بدوش يخلص البرنامج، هلا بدي يخلص البرنامج. رائد عمر مدير مكتب معن في الشمال، الله يسعد صباحك يا احلى زميل.
1: صباحك صباح خير.
0: متحمس ولا مش متحمس عشان نيجي ولا ما نيجيش؟ قصدي على طول كرم يعني.
1: لا تعال تعال.
0: أمانة الله متحمس
1: جدا
0: حبيب القلب. زميلنا الحبيب طبعا منسق الزيارات وزيارة رد الجميل لجنين كانت للأمانة على صعيد الشخصي بحكي لك بتجنن، وهي طول كرم يعني متفائلين ومتشوقين ومبسوطين في نفس الوقت انه حنطلع. خبرنا اكثر شو الفيلم، شو القصة، شو الموضوع؟
1: إيه نعم، يعني حقيقة عادل هي هذه المبادرة الثانية والمدينة الثانية التي سنحط في رحالها أو نحط رحالنا فيها هي طول كرم، التي بالفعل هي مدينة تستحق ومدينة تضررت كثيرا.
0: نعم.
1: نتيجة ممارسات الاحتلال والتضييق عليها، وأكثر القطاعات المتضررة هي القطاع الاقتصادي والتجاري في داخل هذه المدينة التي يعني تمتاز بأسواقها وتمتاز بأهلها وطيبة أهلها بشكل كبير، وبالتالي هي محطتنا اليوم. غدا سنكون في طول كرم لنقل الصورة المشرقة لهذه المدينة ولأسواق هذه المدينة، ونقل كل برامج معا وشبكة معا الإذاعية لمدة 2 يوم متتاليين من داخل مدينة طول كرم للحديث عن أهم المعالم الموجودة في طول كرم وعن أسواق طول كرم وزراعة طول كرم وكل ما هو جميل في داخل هذه المدينة، لتشجيع الناس والمتفوقين بالقدوم والتسوق من داخل هذه المدينة. وهذا جزء بسيط من رد الجميل للمدن الفلسطينية حقيقة التي قدمت والتي ما زالت تقدم سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الوطني لحماية هذا الوطن وللبقاء على المؤسساتنا الوطنية صامدة رغم كل هذه الظروف القاسية. غدا إن شاء الله سيكون بداية انطلاقة هذه المبادرة من طول كرم مساء يوم غدا من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في دار المحافظة في طول كرم للإعلان عن

0: يوصل لك ميل, وأيضا الغرفة التجارية الصناعية في طول كرم بالإضافة إلى بلدية طول كرم وملتقى رجال الأعمال.
1: كل احترام,
0: يعني كل الاحترام لهم. مجرد ما عرضنا عليهم فكرة المبادرة على طول تم تشكيل اللجان المختصة لتوفير ما يمكن توفيره من سبل راحة للمشاركين في هذه المبادرة. من نتحدث عن 30 صحفي وصحفية وإعلامي وإعلامية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي, سيقضون 3 أيام في طول كرم لنقل ولبث كل ما هو جميل في طول كرم. نعلم ونعرف تماما أن الأوضاع صعبة على كافة محافظات الوطن, لكن يعني نأمل أن نصل إلى كل المحافظات وإلى كل المدن الفلسطينية لنقل هذه الصورة, ونأمل أن تتطور هذه الفكرة لهذه المبادرة لتصبح قطار الوطن نجوب من خلاله كافة محافظات وبلدات هذا الوطن الجميل, لنعرف أيضا المشاهدين بهذا الوطن وبمدننا وبقرانا وبكل المرافق الموجودة فيها. يعني هذه هي المبادرة أخي عادل, ونتمنى
1: هلا بقلقيل يا جوافي لما نيجي عندك, بدنا نيجي في موسم الجوافي طول كرم. شو فيه
0: طول كرم؟ يعني حالة فيها ناس طيبين أول شيء.
1: هلا هذا مفروغ منها, الناس الطيبين مفروغ منه.
0: واليوم يعني احنا نتحدث أكثر شيء يميز طول كرم ملوخيتها.
1: ملوخية؟ نجيب كياس يعني معنا؟
0: مميز جدا يعني. حلو. إذا حابب تأخذ ملوخية للتخزين
1: مع كل سبك وريحة. يعني إحنا بنعرف العنب خليلي صار جنيني, الملوخية ريحوية صارت كرمية. هلا
0: صار لا الملوخية كرمية من بامتياز.
1: أمانة الله.
0: لماذا كرمية؟ لأنها تمتاز يعني بعذوبة المياه فيها. عندما نتحدث عن كرم وقلقيلية يعني هي من أكثر المحافظات وفرة في المياه, المياه العذبة والتي يعني يتم ري النباتات وري المزروعات منها, وهذا يعني يعكس نفسه على جودة هذه
1: مي حبطرش يعني.
0: نعم يعني عندما تقوم بري المزروعات بمياه وفيرة ومياه عذبة هذا يؤثر بشكل إيجابي على هذه المزروعات. وأنا أقول لك يعني بأنكم ستقضون يومين إلى 3 أيام من أجمل الأيام في طول كرم لتتعرفوا أيضا على معالمها ومتحفها, وجامعة قدوري التي تعد أكيد. من أكبر الجامعات أكيد. في فلسطين. سيكون لنا زيارة إن شاء الله إلى الجامعة والالتقاء بإدارتها والتعرف على مرافقها في طول كرم.
1: أنا جدا اتحمست وحقيقة يعني, وإن شاء الله يعني بتكون هاي بداية كمان للاستمرار مثل ما تفضلت رائد لكل المحافظات, وهيك نعمل جولة ويكون في برنامج حلو. بتكون شيء من الخليل بتوقع, عشان لا في شيء إلا فكوس يعني جيب لكم فكوس سحوري.
0: وجودكم هو
1: يا حبيبي,
0: ويعني مشاركتكم يعني كانت مميزة في جنين, ونأمل أن تكون أكثر تميزا
1: يا حبيبي.
0: وهذا يعني ليس بجديد على زملاء مثلكم أخي عادل
1: حبيبي. يسعدك
0: أيضا الزملاء رياض وباقي الزملاء كلهم حقيقة زملاء مميزين في نقل الرسالة الفلسطينية ونقل الهم الفلسطيني على مدار
1: الله يهدي البال يا رب,
0: نقلها على عبر الأثير وعبر فضائية معا وكل الإعلام الفلسطيني.
1: شكرا شكرا زميل رائد عمر مدير مكتب معا في شمال الضفة الفلسطينية حول مبادرة رد الجميل في طول كرم 3 أيام ضمن برنامج إعلامي لـ30 زميل وزميلة. حنكون موجودين لنشوف طول كرم عن قرب ونحكي مع أهلها وناسها وفعالياتها ومؤسساتها وننقل هاي الصورة. لأول شغلة في هذا الموضوع أنه الطريق إلى طول كرم رغم كل التفاصيل سالكة فاتحة, وبدنا أغنية لطول كرم وأهل طول كرم وناس طول كرم, وبدنا ملوخية ناكل في طول كرم. إذا ما عملوش ملوخية بنعمل مشكلة في طول كرم. أيوة
2: هو يا زريف الطول عطول عطول.
1: لا في واحدة ثانية أحلى أحلى, وهي أنا غشيتها عن عن أم أحمد. أو والله لما كانت طول كرم كانت لي في أغنية بحبها لطول كرم, الله يا كرم بين ألف كرم أو إشي زي هيك, سمعتها مرة بتقول لي عنها. هاي يعني من من من زوجتي أم أحمد, هاي إنه الله يا سيت عاد الأغنية زعيلي يا أم أحمد وين بلادي كلم. توسط كرم توسط ألف كرم, إشي قديم الأغنية.

قديمة وهي بدي اعملها لوجو للبرنامج لما نكون هناك. هذه والله يا غالي والطلب رخيص، يعني اول مره بتطلب مني ايش المره؟ طوها مش تفضحوني، بيض وجهي.

0: فأنا بقولها إنه في أغنية عمر عبد الله أذكرت لي لا لا لا هاي أحلى هاي الله وهاي
1: أرسلت كفيا كي تقطف شيا منها تصد النجد
2: الله يا كرمن توسط
0: فلازم أحبها غصبا عني الأغنية جامل يا

0: في القلب حتى اليوم.
1: المغرب وصلوا لدوري 16 بكأس العالم بعد الفوز على هولندا 2-3 اللي هو بالإضافة تعادل 1-1 وخرجت الجماهير المغربية للشوارع احتفالا بالتأهل للدور التالي بعد أن سهرت حتى ساعات الصباح. مبروك للمغرب. إذن المغرب يحقق إنجازا عربيا فريدا والهدف أبعد نقطة بالمونديال ويتأهل لدور 16 بكأس العالم 26. حكيمي يقودهم ليكتب التاريخ المغربي من جديد. يعني المغرب تضرب من جديد شباك كأس العالم. وألمانيا تفقد أحد عمالقة المونديال بوداع إمام باراغواي أو أمام روحت يعني ألمانيا باختصار الخبر. يعني في فلسفة مرات في صيغة ال اسمع يلا روح هلا بكل شاد اسكت خلاص.
2: اسماعيل يتلقى الإشارة. اسماعيل
1: أنا اسماعيل معنا
2: اسماعيل
1: أحسن واحد اسماعيل مغرب
2: يكتبون التاريخ. هكذا النهاية سعيدة. هكذا يكتبون التاريخ. هكذا تروى الحكاية من جديد في موكسيكو 2006.
1: اليابان روحت من المونديال.
2: زعيمكم سمع. هكذا نعم.
1: إسبانيا وجو وضعها. إسبانيا ضايلة. عاش.
2: صباح جميل. صباح سعيد. صباح بخبر صار بمرور المنتخب المغربي إلى الدوري القادم. مبروك يا بونو. لم تخيب ظني يا أبو إسحاق. يا أبو إسحاق كنت في الموعد وبالتالي كنت في درجة ترشيح متألقا وبطلا. مبروك مليون مبروك للصدر أطلس.
1: كندا إلى دور 16 كمان. مين كمان؟ خلص البرنامج نروح يعني. حكوا علينا يا عمي. حاضر خلص يلا اللقاء.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الفايبر بحدها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. المسجد الأقصى. يقع المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة في القدس، على بعد نحو 700 متر تقريبا من مركز البلدة القديمة عند باب العمود. يمتد على مساحة تزيد عن 144 دنما، ويضم أكثر من 200 معلم أثري، أبرزها المصلى القبلي المسقوف وقبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية والمصلى المرواني وباب الرحمة، إضافة إلى عشرات القباب التاريخية والأروقة والآبار والمدارس الإسلامية التي تعود للعصور الأموية والمملوكية والعثمانية. بنيت أبرز معالمه في القرن السابع الميلادي خلال العهد الأموي. تكمن أهميته الدينية في كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما أنه كان مركزا علميا وثقافيا مهما في التاريخ الإسلامي، حيث احتضن حلقات العلم والفقه واللغة لقرون طويلة. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السيارة الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن.
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: تفاصيل من حياة يوسف تكشف عن براعته في الإدارة، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح، وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف.
2: يومكم سعيد مستمعي الأفاضل. نحن الآن على موعد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة. صديقي المستمع، أحب أن أشاركك بهذه القصة المؤثرة التي تحمل معاني جميلة، وذلك خلال الحلقات القادمة. أم نبيل، إحدى الورود التي زرعها الإله وسط جنان الشوك، علها تضفي مع ألم الشوك أريجا من الحنان والحب. أم نبيل كانت إحدى الأمهات في دنيا القسوة والمعاناة، في بيت صغير منعزل يقع في الضاحية الغربية من المدينة. كانت تعيش مع زوجها وطفلها حياة هنيئة هادئة، كانت بدون شك حياة الإيمان. وأم نبيل كانت درة لا تقدر بثمن، لا لجمالها بل لحكمتها وتقواها. هذا ما أثبتته بشكل لفت انتباه الجميع عندما حملت إليها الأخبار ذات يوم نبأ وفاة زوجها المفاجئ بحادث سيارة. توجهت عيناها للسماء وفي داخلها ارتسمت صورة نبيل. كان نبيل حاضرها ومستقبلها. نظرت أم نبيل نفسها للرب في السماء ولنبيل على الأرض. كانت أم نبيل ترضع طفلها مع الحليب كل معاني التضحية والوفاء للرب. كانت مغريات المستقبل كبيرة وقوية، ولكن أم نبيل نسيت كل شيء وركزت أنظارها على نبيل الشاب المؤمن المحب والمضحي. آمنت بقول الرب: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ما لبثت أم نبيل أن نزعت عنها لباسها الأسود ولبست ألوان الحياة في خضم متاعب هذه الحياة وتحدياتها التي طالما عجز عنها الرجال. وجدت أم نبيل نفسها وحيدة مع طفلها الحائر الضعيف، لولا رفيق واحد في العلاء. أم نبيل كانت على قدر موفور من الجمال، ولذلك كان طبيعيا أن يتقدم لها بعد سنة من وفاة زوجها عدة شباب للزواج. وأم نبيل فاجأت الجميع ورفضت. لقد صلبت جسدها وراحتها واستقرارها، وآثرت الكدحة وحياة المشقة لكي تجعل من ذلك الطفل الحائر رجلا من رجال الرب الأقوياء. مرت الأيام الطويلة، كبر نبيل وأكمل دراسته الأولية. أم نبيل مع صغر سنها بدت أكبر بسنوات. كانت تعمل نهارا في أحد المصانع وفي الليل تعمل في الخياطة، واستهلكت منها الأيام كثيرا. كان الجزء الأصعب على الأبواب. نبيل يحب مهنة الطب، وهكذا عملت أم نبيل ما وصفه المعارف فيما بعد بالمستحيل. دخل نبيل الجامعة في بلد بعيد، ومرت 6 سنوات، أصبح بعدها طبيبا. نبيل كان نابغة في عمله، ولكنه كان بطلا في شيء أهم: حياة الإيمان. سنتابع قصة أم نبيل ونبيل في حلقة الغد بإذن الله. أما الآن فحان موعد درسنا مع الأخ سهيل موسى.
1: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء. بدأنا نتأمل في الأصحاح 41 من سفر التكوين، ورأينا كيف تعامل الله في حياة يوسف.
3: رأيناه ينتقل فجأة من العدم إلى الرفعة والغنى والحشم، ويحلم فرعون، والشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير، ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر. فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته، وفي نفس الوقت تمتع المصريون بنتائج تصرفه الحسن وحكمته. فبدلا من قيام ثورة في البلاد بسبب المجاعة، ها هو الله يحن عليهم ويمنحهم طعاما. لم يكتفي يوسف بخدمة التعبير عن حلمي الملك، تعبيرا مقترنا بالبساطة والوضوح، تعبيرا ترك تأثيرا بالغا في نفس فرعون، بحيث أيقن أن الأمر من الله، بل رأى يوسف أن الموقف يقتضي إجراءات سريعة حكيمة لاختزان الوفرة الكثيرة لمواجهة المجاعة القادمة. وهكذا من غير محاولة من جانب يوسف، ارتفع من أعماق الألم والغموض ليكون رئيس وزراء أعظم مملكة في العالم يوم ذاك، وهي كرامة ما بعدها كرامة. وإذا تأملنا في حالة يوسف وهو في السجن وفي موقفه الجديد هذا، لو راجعنا الخطوات التي سار فيها والحوادث التي اجتازها حتى وصل إلى ذروة المجد، لا يسعنا إلا أن نشاهد يد الله وعنايته من الجهة الواحدة، كما نجد من الجهة الأخرى مثالا بديعا ورمزا واضحا لآلام ربنا يسوع المسيح والأمجاد التي بعدها. توقفنا المرة الماضية عند العدد 46 من الإصحاح 41، وما زالت هناك أفكار رائعة نستخرجها من هذا العدد. أقرأ لك العددين 45 و46 مستمعي. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. هل تساءلت مستمعي لماذا أصر فرعون أن يستلم يوسف هذا المنصب المتميز؟ أولا لأن الله كان معه، والعناية الإلهية كانت ترافقه في كل خطوة كان يخطوها. السبب الثاني هو أن فرعون وجد يوسف أقرب إليه من المصريين. يعتقد الكثير من المفسرين أن فرعون هذا كان من الهكسوس أو رجال الصحراء من أبناء سام، وهم بذلك أقرباء للشعب العبراني القديم. وفرعون هذا وجد أن يوسف سيكون أكثر أمانا وإخلاصا من المصريين بسبب رابطة القرابة هذه، وتذكر أن الأمانة كانت صفة متميزة في حياة يوسف. كان أمينا في عمله، عالما أن الله معه وموجود في هذا العمل. وبالمناسبة طرد الهكسوس بعد ذلك من مصر، الأمر الذي جعل الفراعنة تضطهد الشعب القديم بعد ذلك. لاحظ أن فرعون وضع قلادة ذهبية حول عنقه أو عنق يوسف كدليل على منحه السلطة الكاملة، وزوجه من ابنة كاهن أون. من الواضح أن هذه المرأة كانت قد تركت الوثنية، وهذا الحدث من حياة يوسف يتشابه مع حياة المسيح. كانت عروس يوسف من الأمم، كما أن عروس المسيح الكنيسة المدعوة من العالم هي من الأمم، من كل قبيلة وشعب ولسان. فهو جاء إلى خاصته، وخاصته لم تقبله، من الملاحظ أن زوجة يوسف المصرية اقترنت به في مجده، وبما أنها أصبحت شريكته فقد صار لها كل ما له، بحيث أن علاقتها وصلتها به لا يدركها سواها. وهذا هو شأن الكنيسة مع المسيح، فهي قد اقترنت بالمسيح لكي تكون شريكته في آلامه وفي أمجاده معا، فكما المسيح هكذا الكنيسة في مركزها. ولاحظ أن يوسف وقف أمام فرعون وهو ابن 30 سنة، والرب يسوع ابتدأ خدمته وهو ابن 30 سنة. وخلال هذه الفترة كان يوسف يجمع المحاصيل الفائضة إلى المخازن.
4: نقرأ الآن من الأصحاح 41 ما تبقى منه ابتداء من العدد 47.
2: وأثمرت الأرض في 7 سن الشبع بحزم، فجمع كل طعام 7 سنين التي كانت في أرض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها، وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، إذ لم يكن له عدد. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ولدتهما له أسنات بنت فوط فارع كاهنئون. ودعا يوسف اسم البكر منسه قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. ثم كملت 7 سن الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأت 7 سن الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض.
3: لاحظ أن يوسف جعل طعاما في المدن، كان يخطط مسبقا من أجل توزيع ميسر. يا له من مدبر حذق. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، إذ لم يكن له عدد. كانت مصر هنا سلة الخبز للعالم أجمع، ويمكننا القول أنها تحت إدارة يوسف كانت أكثر من سلة واحدة. والآن إلى نسل يوسف. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ودعا يوسف اسم البكر منسه قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. ولدا هذان الابنان قبل الجوع. دعا اسم الأول منسه كدليل على أن الله أنساه كل التعب الذي مر به. كان يشعر بالحنين الحارق إلى بيت أبيه في البداية، أما الآن فقد نسي بسبب انهماكه في العمل. أما الثاني فقد دعاه أفرايم، أي مثمرا، لأن الله جعله مثمرا في أرض مصر. وكلا الاسمين يعبران عن عواطف يوسف خلال فترة ارتفاعه ومجده. تذكر مستمعي أنه في بداية الإصحاح كان يوسف قد حلق وأبدل ثيابه قبل أن يقف أمام فرعون. قد تظن أن موضوع الحلاقة غير مهم وأنه قد يهم شركة جيليت فقط، ولكنها تحمل معنى جميلا جدا. كان الرجال العبرانيون يطلقون ذقونهم، أما يوسف فحلق ذقنه دلالة على القيامة. نعم، القيامة بخلع الحياة القديمة وبدء الحياة الجديدة. منذ تلك اللحظة ويوسف يلبس كالمصريين ويتكلم كالمصريين ويعيش كالمصريين. قال: الله أنساني، لذلك دعا اسم ابنه البكر منسه. ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في أرض مصر. انتهت سنوات الشبع والرخاء، وستبدأ الآن سنوات الجوع والقحط. كان يوسف قد وصل إلى 37 من عمره، تذكر هذا عندما نتأمل في الإصحاح المقبل. وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرق الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. أحب أن ألفت انتباهك إلى أن يوسف هو الذي كان يملك الخبز، والرب يسوع قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. هذه التفصيلات تكشف عن براعة يوسف في الإدارة، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح، وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر، من فرعون على عرشه إلى كل فرد من رعاياه، أفادوا جميعا من يوسف. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. وبرغم أن الجوع كان شديدا ليس في الممالك المجاورة فقط، بل في أرض مصر نفسها أيضا، برغم ذلك مرت الأزمة بسلام، فقد كان الإيمان يترك بصماته على سياسة يوسف وحكمته التي كانت تتزايد على المدى الطويل.
4: وهذا يأتي بنا إلى الأصحاح 42.
3: تبدأ الأحداث المثيرة الآن في حياة يوسف تتكشف. سنرى بوضوح أكثر كيف أن الله يستخدم يوسف ليحافظ على الشعب القديم خلال المجاعة، وبإحضار يعقوب وأبنائه إلى مصر. عندما كان يوسف في السجن لم يستطع أن يرى كل ذلك، ولكنه وثق بالله، وبسبب إيمانه هذا كان دائما متفائلا مبتهجا. كم أتمنى أن يصل إيماني إلى هذه الدرجة. يوسف الآن في وضع متفرد، ولا بد وأنك تتخيل ما كان يحدث. مستمعي، كانت الأرض تعاني من مجاعة ساحقة، وكان كل الناس يأتون إلى مصر ليبتعون القمح. هل تعرف من أتى أيضا؟ مستمعي، لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه 10 إلى مصر ليشتروا الطعام. ولكن لماذا 10 فقط؟ لماذا لم يرسل بنيامين أيضا؟ كان خائفا عليه، ولم يكن يريد أن يفقده هو الآخر. ويتعرف يوسف على إخوته، أما هم فلم يتعرفوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات، ولم يحاولوا قط أن يبحثوا عنه، لم يتوقعوا أن يروه ثانية، أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد. كما أن السنين طويلة قد مضت، وكان عمره وقتئذ 17 سنة، أما الآن فهو في 37، وكان يلبس كالمصريين ويتكلم مثلهم.
4: دعونا مستمعي نرى ما حصل. نقرأ من هذا الأصحاح 42 الأعداد 8 الأولى.
2: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر. وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال: لعله تصيبه أذية. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما رأى يوسف إخوته عرفهم، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته، وأما هم فلم يعرفوه.
3: كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض غير عالمين ماذا يفعلون بينما كان أبوهم يتحدث إليهم، وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. هذا يصور الإيمان تماما. كثيرون يقولون أن الإيمان غامض بالنسبة لهم لدرجة لا يعرفون فيها كيف يؤمنون. لاحظ كيف كان إيمان يعقوب. لقد سمع يعقوب أنه يوجد قمح في مصر وآمن بذلك، آمن أن ذلك سيحييهم، ثم تصرف بناء على إيمانه هذا: انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك. صديقي، هذا هو الإيمان الذي يخلص. قد تتساءل: كيف أؤمن بالمسيح؟ عندما تسمع عن المسيح آمن به وتصرف على هذا الأساس. يقول الكتاب: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. عندما تسمع آمن، هكذا فعل يعقوب وهكذا خلص هو وأهل بيته. والطريقة الوحيدة التي نحصل فيها على الحياة الأبدية أنت وأنا هي الإيمان بالمسيح. من الواضح أن يعقوب لم يكن خائفا على أبنائه العشرة بقدر خوفه على بنيامين ابن رحيل التي أحب حبا جما. والآن نأتي إلى اللحظات الحاسمة. وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض، فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. أخذ يوسف بمراقبتهم، كان يعلم أنهم سيأتون لأن الجوع كان منتشرا في كل الأرض. أتوا وسجدوا أمام يوسف. ترى كيف كان شعوره وقتئذ؟ ألا ترى تحقيقا حرفيا لحلم يوسف وهو صبي؟ ألا ترى أن الحزم في طريقها للسجود لحزمة يوسف؟ ولما نظر يوسف إخوته عرفهم، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. هل تعرف لماذا كان يعاملهم بخشونة؟ كان يريد أن يمتحنهم، وسترى مستمع ذلك طوال الوقت. كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس. لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين ولم يستشعروا أعمالهم القاسية الشريرة، ومن ثم لم يعترفوا بها. لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم، ويقف إلى جانب الأمانة ويعاقب الأنانية ويطهر من الدنس. ولقد كان لقاء الإخوة العشرة ليوسف ذا أهمية في طرق سياسة الله الأدبية.
4: نتابع القراءة الآن من الأصحاح 42 من العدد 9 وحتى 22.
2: فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء، ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم: كلا، بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا: عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود. فقال لهم يوسف: ذلك ما كلمتكم به قائلا: جواسيس أنتم، بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. أرسلوا منكم واحدا ليجيء بأخيكم، وأنتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق، وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس 3 أيام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: فعلوا هذا وحيوا، أنا خائف الله. إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ ف فهو ذا دمه يطلب.
3: كان يوسف يحاول أن يجمع أكبر قدر ممكن.

0: وروابط قديمة إلى جانب ذكرى معاملات الله معه منذ رأى إخوته لآخر مرة، فقد أدرك الماضي وميزه والحاضر والمستقبل ولو بدرجة ما، وأما هم فلم يبدو منهم شيء صواب، ومع اختلاف المواقف والمواقع لم تصعد عليه روح الانتقام، لكنه كان يخاطبهم من موقع الحاكم. كان يوسف يحاول أن يتصل بأخيه بنيامين بشتى الوسائل، فقد كان أخاه الوحيد من أمه، ولكي يرى بنيامين تصرف على النحو التالي: فجمعهم إلى حبس 3 أيام، لكن خلف غضب الحاكم تكمن عاطفة الرحمة من أخ يخاف الله. وبعدما قام اليوم الثالث اقترح أن يبقى أحدهم حبيسا وليطلق الآخرون ومعهم قمح لمجاعة بيوتهم، الأمر الذي لم يكونوا يتصورونه، بشرط واحد: أن يعودوا إليه بأخيهم الصغير. وهنا أصاب قلوبهم وخزة خنجر، إذ هم يعرفون ماذا يمثله بنيامين عند أبيهم. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: افعلوا هذا وحيوا، أنا خائف الله. كانت هذه العبارة التي نطق بها يوسف أنا خائف الله كافية لجعل الإخوة يكتشفون من هو ذاك الذي يقف أمامهم، ولكنهم لم يكونوا يهتمون بأمور الله. كان يوسف لا يدع فرصة تفوت دون أن يعطي شهادة لله، كان دائما يعطي المجد لله كالوحيد الذي يقتاد حياته. على الأقل كانت هذه العبارة لتطمئن الإخوة بأنهم سيعاملون بكل عدل، وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. طبعا كان يوسف يفهم لغتهم العبرية التي كانوا يتكلمون بها، ولكنه كان يتكلم إليهم من خلال مترجم. كانوا يعترفون بخطائهم وشعورهم بالذنب، كانوا يظنون أن ما يحدث معهم هو عقاب من الله على فعلتهم بأخيهم. من سوى الله مستمعي في إمكانه أن يرتب الأمور بهذا الوضع حتى يتسنى ليوسف أن يسمع بأذنيه حكمهم على ذواتهم وندامتهم على فعلتهم؟
1: لقد أدركنا الوقت مستمعي، ولا بد لي أن أتوقف عند هذا الحد. سنتابع هذه القصة المؤثرة في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعك الله وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9.

0: و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: راديو موال،

0: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حديث البلد عبر أثير موال يأتيكم يوميا عند دقات الساعة الرابعة مساء. فتحية خاصة لكل متابعينا ولكل مستمعينا في جميع أرجاء المعمورة، يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. دقيقتين بعد الرابعة ساعتنا الآن في استديوهات موال، نرسل بتحيات المحبة لكافة متابعي أثير موال دائما وأبدا. مساءكم فلسطيني بامتياز. نبدأ دائما بسم الله ويرضى الله ورضى الوالدين، ونبعث دائما بتحيات المحبة لكل أبناء شعبنا الصامد الصابر المرابط على هذه الأرض المباركة. يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، ودائما ندعو الله أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء. قولوا أمين. حديث البلد، حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، استفساراتكم طرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة، نسعد دائما بتواصلكم الجميل. اليوم كان في هناك وقفات احتجاجية ضد تراكم الشيكل في البنوك، محطات الوقود احتجت، الغرف التجارية، التجار، الكل بيقول الوضع الاقتصادي إلى أين سيذهب؟ هل بالفعل نحن أمام وضع اقتصادي صعب جدا وصعب نتخطى هذه الأيام الصعبة، ولا كيف الوضع بشكل عام؟ موضوع الرواتب المجتزئة، ارتفاع نسبة البطالة، عدم السماح للعمال بالدخول للعمل في إسرائيل، كل هذه اليوم أصبحت مجموعة من التراكمات التي تلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني. اليوم أيضا سيتم تخفيض أسعار المحروقات في إسرائيل، تقريبا يعني رح تنخفض بشكل كبير جدا في إسرائيل، فهل ستنعكس ذلك على أسعار الوقود عندنا؟ هل سنستيقظ غدا ونشاهد أسعار اعتيادية اللي تعودنا عليها ما قبل 7 أكتوبر بالنسبة لموضوع المحروقات؟ هل سينزل سعر البنزين والسولار واسطوانة الغاز ليتمكن المواطن أقل ما فيها يمشي أموره الاعتيادية، أم أن الأسعار ستبقى عندنا يعني مرتفعة مقارنة بالدول المحيطة عندنا؟ الكل ينظر إلى موضوع انخفاض أسعار المحروقات، أسعار المحروقات اللي بترتبط بأمور كثيرة، منها المواصلات، منها أسعار الخبز، منها أسعار الغاز، منها أمور كثيرة تتعلق بموضوع أسعار المحروقات. فهل ستنخفض بشكل ملموس؟ عندنا ما بنتحدث عن أجورة وقرتين وخمس أجورات وتبقى الأسعار مرتفعة مقارنة حتى بالدول المحيطة بنا، مع العلم أن سعر لتر المحروقات عندنا في الضفة الغربية هو الأعلى مقارنة بكل الدول العربية المحيطة بنا. يعني احنا ما شاء الله علينا حققنا أرقام قياسية في موضوع البطالة، في موضوع الأسعار، في موضوع الوقود، أمور كثيرة سبقنا العالم بها، لكن بموضوع الارتفاعات وليس أمور أخرى. الكل بترقب ذلك وبتمنى بالفعل أن يكون الأمور جيدة. أيضا يعني بالأمس فقدت آثار طفل من برقين غرب سلفيت، الحمد لله اليوم عثر عليه داخل شجرة بلوط وهو بصحة جيدة كما يقولون، لكن في محافظة الخليل خبر مؤسف ومؤلم، العثور على الطفل المفقود الذي فقدت آثاره يوم أمس بعد أن سقط في حفرة امتصاصية، جرى امتصاصية بمدينة الخليل، حالة من الحزن تخيم حقيقة على الخليل وقراها بعد انتشار هذا الخبر. عندنا أيضا يعني في بيت لحم اليوم الصبح استيقظنا على خبر مفجع، خبر حزين جدا، يعني مقتل شاب من بلدة الخضر وإصابة شقيقه بجروح متوسطة في مدينة القدس، حالة من الذهول أصابت المواطنين في محافظة بيت لحم بعد انتشار خبر مقتل الشاب حسين عيسى إثر شجار وقع في بلدة سلوان بمدينة القدس. ربما سنتوقف على تفاصيل ما جرى مع المرحوم حسين عيسى في سياق حديث البلد، ودائما نتمنى كما قلت الأمن والأمان والسلام لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني. بالنسبة للطفل كما قلنا الذي فقدت أثاره أيضا الليلة الماضية في محافظة الخليل، تم العثور عليه، والطفل هو إبراهيم سكافي، عثر عليه متوفيا داخل حفرة امتصاصية في شارع إنصارة بمدينة الخليل. أيضا نقابة أصحاب محطات الوقود يعني اليوم كان لهم حديث كثير، وكان يعني بيهددوا يعني بإغلاق محطات الوقود بظل تراكم الشيكل، لكن اليوم أكدوا أن مستحقات المحطات لدى وزارة المالية الفلسطينية تفوق 70 مليون شيكل، ورغم كل ذلك أكدوا أنهم لن يقوموا بوقف تزويد الأجهزة الأمنية بالوقود تحت أي ظرف. فقبل أيام انتشر خبر أن محطات الوقود ستمتنع عن تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالوقود، وذلك بسبب التراكم الكبير للديون لهذه المحطات يعني على وزارة المالية الفلسطينية. كل بيعرف شو معنات الأجهزة الأمنية والعمل في هذه الأيام الصعبة، هذه الظروف الاستثنائية اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني في الوطن الغالي فلسطين. الأوضاع كما قلت كلها تتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب، لكن المواطن الفلسطيني ما زال صامد، ما زال صابر، وتعودنا على تلقي الصدمات. حتى لو لم يخفضوا أسعار الوقود أو خفضوها شيء بسيط يعني رحين نتقبل أي شيء يحدث، لكن نتمنى إن بالفعل إن يكون في هناك اليوم والليلة وغدا انخفاض ملحوظ على أسعار المحروقات واسطوانة الغاز. يا أخوان الناس كثير اليوم هملين هم اسطوانة الغاز، يوم تخلص اسطوانة الغاز يعني كأن حدث عنده حدث حزين. فاليوم 80 شيكل مش مبلغ بسيط، ولا 90 شيكل يا أخوان. اليوم في عمال بعملوا 12 ساعة من أجل الحصول على 100 شيكل، هذا إذا بجدوا عمل. هذا لمن يبحث ويبحث كثيرا عن عمل يجد عمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعيشها شعبنا الفلسطيني. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن كما قلنا حديث البلد هو حديثكم أنتم، حديث المواطن، حديث الشعب، حديث الجماهير. بإمكانكم التواصل معنا دوما من خلال أرقام موال المفتوحة، ودائما نسعد بسماع أصواتكم. أرقام موال من الآن أصبحت متاحة للجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقلها لكافة أبناء شعبنا أينما كنتم وأينما حللتم، ودائما نسعد يعني بهذا التواصل الجميل، وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، ودائما بنقول مساء المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد. يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة، دائما نسعد بسمع أصواتكم. خلينا ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. فياض الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: آخر أيام حزيران وغدا نبدأ تموز بمشيئة الله، كيف ستبدو أحوال الطقس المقبلة فياض؟
2: نعم زميلنا عثمان، كما قال أجدادنا العظام في تموز تغلي المي في الكوز، ومع ذلك غدا زينا يبدو انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء بشكل عام حارة في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في معظم المناطق. الرياح السائرة لدينا سيكون لدينا نشاط واضح على الرياح تحديدا ما بين ساعات المساء والليل. الرياح بطبيعتها ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدل سرعة مع نشاط في بعض الأحيان. هذه الرياح تعمل على رفع قيم الرطوبة النسبية خلال ساعات النهار، مما يزيد بالشعور بالضيق في المناطق الشمالية والمناطق الساحلية، بينما في ساعات المساء والليل تكون هذه الرطوبة تعمل على تلطيف وانتعاش الأجواء بشكل عام. لدينا ثبات مبدئيا على درجات الحرارة من هذا اليوم وحتى يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، وكما عودناكم دائما ولأن سلامتكم تهمنا زميلنا عثمان، نحذر من عدم التعرض لإشعاع الشمس لفترات طويلة خصوصا في ساعة الذروة، بالإضافة إلى عدم إشعاع النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31 الصغرى 20، غدا تنخفض لتصبح العظمى 29 والصغرى 19. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا زميلنا فياض، الله يكون معك يا رب، يعطيك ألف عافية.
2: طيب الله أوقاتك بكل خير زميل عثمان،
0: الله يكون معك. شكرا لزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. أبو محمد أبو رميس يسعد مساك، يوسف ندى أبو خضير مساء الخير، جميل سليم بمسي على الجميع، أبو حاتم يسعد هالمساء، عز الدين زيتون يسعد مساك، الله يهدي بال الجميع إن شاء الله، هيلين نصار مساء الخيرات، وحابين مسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ديم عليكم دائما الخير والمحبة، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل. صديقنا أبو نزار الله يسعد مساك، سعد الدين مساء الورد والفل والياسمين، ولكل الشباب اللي بيتابعونا من كافة محافظات الوطن يسعد مساكم، ودائما سعيدين بهذا التواصل يعني، ودائما بنوجه تحيات المحبة، نوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا من خلال التطبيق الواتساب يسعد مساكم. وبنذكر كما قلنا أن أرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا ضمن حديث البلد لهذا المساء.

0: دائما للجميع ودائما من وجه تحيات المحبة أيضا لكافة أبناء شعبنا المعطاء الصامدين الصابرين على هذه الأرض. الخبر المؤلم من محافظة الخليل حيث عثر بعد ظهر اليوم على جثمان الطفل أحمد شفيق السكافي 10 أعوام داخل حفرة بناء قرب دوار بن رشد وسط مدينة الخليل، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث التي شاركت فيها الجهات المختصة ومتطوعين. وكان الطفل قد فقد منذ الليلة الماضية، مما دفع أفراد عائلته ومتطوعين إلى تنفيذ عمليات بحث واسعة في عدة مناطق بالتزامن مع متابعة من قبل المباحث العامة والأجهزة الأمنية. ومع استمرار عمليات البحث والمتابعة تم الاشتباه باحتمال وجود الطفل داخل حفرة بناء في المنطقة، وهي حفرة تحتوي على مياه عادمة وأتربة ونفايات، لتباشر طواقم إطفائية بلدية الخليل والدفاع المدني وفرق الغوص أعمال البحث في الموقع. وبعد جهود استمرت لساعات وفي ظروف ميدانية صعبة، تمكن طواقم الإنقاذ من العثور على جثمان الطفل وانتشاله من الحفرة قبل نقله إلى المستشفى الحكومي في الخليل. وأمرت النيابة العامة بإجراء تشريح طبي للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ملابسات الحادث. هذه ليست المرة الأولى يا أخواني اللي بنفقد فيها أطفال بسقطوا في حفر، سواء حفر امتصاص، حفر تجميع مياه، آبار بتكون مفتوحة. ما بعرف هو نوع من الإهمال، نوع من التقصير، نوع من عدم الفهم، شو اللي بصير في مجتمعنا؟ يعني الكل بتحدث في هذه القصة الصعبة وبتتكرر كل فترة. يعني أول ما قالوا إن في حفرة قريبة، الكل شك إنه موجود في الحفرة، لأن فينا تجارب، فينا تجارب وتجارب كبيرة في هذا الموضوع. ما بعرف، احنا بجزء ما بنتعلمش، يعني شعب للأسف ما بنتعلم من الأخطاء، وممكن عيد الخطأ 1000 مرة ونفس الظروف كمان ونفس الحيثيات ونتحدث في نفس الموضوع. محمد أبو حسين يسعد مساك، وليد أبو لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد بقول كنت على البث المباشر، وليد بقول كل إهمال وتقصير، حسام يسعد مساك، نعيمة صلاح، وليد بقول ما في مسؤولية، محمد بقول أنا بحكي إن صاحب الأرض ديش تاركها هيك وشفت انها مفتوحة من الشارع، اي طفل ممكن يدخل او يدخل عليها. يعني موضوع مؤلم جدا، وفقدنا كما قلت العديد من الاطفال نتيجة وجود مثل هذه الحفر المفتوحة. كثير يا اخوان كمان كنا نشاهد في فترة فصل الشتاء يقوموا بعمل حفرية للبناء وما في عليها أي وسائل أمان، وتنزلي مياه أمطار تصير مثل البركة، ويوم تتحدث مع صاحب الأرض يزعل، يقول لك يعني ما حدش يحكي معايا في الموضوع، وكأن يعني هو ما بعرف، يعني إذا مش فارقة عنده، إذا يعني كثير كنا نتحدث مع ناس نقولهم يا أخوان ديروا بالكم وما حدش سائل، يجب تسييج أو جدار، يعني كثير بتحدثوا في هذا الموضوع. اتصال معنا. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخ عثمان، يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
1: الله يسعد مساك، معك عثمان أبو عمر من خيم الدهش.
0: أهلا أخي عثمان، تفضل.
1: والله يا أخ عثمان أنا يعني حاب أني أطرق على الموضوع، أطرق على الموضوع، موضوع يعني التوجيهي.
0: نعم،
1: وبتعرف احنا عم شارف في يعني نهاية امتحانات التوجيه، وان شاء الله بكرة بطلع النتائج، واللي عنده توجيه ان شاء الله بكون ناجح
0: ان شاء الله يا رب، ان بنجح الجميع. نعم
1: ان شاء الله، وانا بحكي معاك الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله احنا خلصنا توجيهي وخلصنا جامعات من فضل الله، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: نعم،
1: لكن انا بدي اتطرق للموضوع اللي احنا كنا نعاني فيه ايام كان يكون عندنا توجيه، اللي هن طلبات الجامعات. يا اخي نعم، طلبات الجامعات سعرهم غالي، لما انت في الظروف هاي الطلب حقه 200 و220 و230 وبوصل ل 250 شيء. هاي الطلبات ليش ما يتم تخفيضها على الاهالي في الوقت الراهن في الظروف اللي احنا بنعاني منها؟ واثنين، موضوع الجامعات، يعني ليش ما يكون في موضوع الجامعات، يعني يكون في كمان يعني تخفيض على الأهالي وموضوع التقسيط وموضوع بنفعش أول فصل إلا لما يكون كاش.
2: نعم.
1: هذه الأمور ليش مصير لها دراسة يعني عند وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي؟ يعني إحنا مجتمع الفلسطيني بنعاني يعني زي ما يقولوها معاناة ما بيعلم فيها الله الله، والعلم كويس للجميع يعني. هذا الموضوع لازم يعني يكون له جانب يعني اهتمام كبير كبير يعني، بالرغم انه احنا يعني كمان بنعاني من قلة الوظائف وبنعاني من قلة شغلات كثيرة، لكن برضو كمان يعني الجهات المختصة والمسؤولة لازم تنظر بعين الرحمة للشعب اللي احنا قاعدين والمعاناة اللي بنعانيها الشعب الفلسطيني يعني. انا لما بروح بشتري طلبين وثلاثة بكلفني 700-800 شيكل، واحد الطلبات في يوم من الايام انا شريته لأحد الجامعات، ولما رحت انا بدي اقدم بنتي قالوا لي خلص كل المواد يعني خلص ما ظل في مجال استكفينا. طب ليش انت لما بتستكفي ليش انت بتخلي طلباتك في السوق الناس تروح تشتريها وتدفع ثمنها 200-250 شيكل وانت مستوفي كل الطلاب يعني كل التخصصات عندك اكتمل العدد، ليش بتخليني انا اشتريها فهمت علي وما استفيد منها؟ انا حبيت بس انوه لهذا الموضوع، وان شاء الله بتمنى يعني النجاح للجميع والفرحة للجميع، وان شاء الله يعني صاحبين الاقتصاد تسمعوا في الملاحظة. وشكرا لك اخو عثمان.
2: الله يكون معك، مع العلم ان كل جامعة عندنا عاملة حكومة لحالها ووزارة لحالها اخي عثمان، لكن يعني نتمنى بالفعل ان رسالتك تصل لاصحاب القلوب الرحيمة من أصحاب الجامعات بالدرجة الأولى. شكرا شكرا أخو عثمان. يعني موضوع اللي طرحه أخونا عثمان موضوع مهم جدا، موضوع يعني هام جدا إننا نتحدث فيه، فبتمنى بالفعل إن يتم متابعة هذا الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والوزارة إذا كانت تريد بالفعل إنها تخفف على الطلاب. اليوم كثير في ناس إخوان حرموا التعليم الجامعي بسبب سياسات الجامعات، في كثير جامعات ما بتقبل لا شكات ولا بتقبل إشي وتقسيط وبتم حجز علامات الطلبة والتنكيل بهم، تذكيرهم كل يوم وكل دقيقة أنهم مديونين للجامعة. فهذا الموضوع أثر بشكل كبير على نفسيات الطلاب وخاصة الطالبات، فموضوع يعني بنتمنى ودائما بنقول بنتمنى أن يتم أخذ ظروفنا كشعب فلسطيني دائما بعين الاعتبار، ونحن بنعيش في هاي الظروف وهي الأيام الصعبة. حابين نمسي على أخونا أبو محمد من رطاس، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. بعد شوي رح نتحدث عن حريق حدث في بيت لحم، والدفاع المدني مشكور قام بإخلاء عدد من المحاصرين، نزار داخل المكان مكان اللي كان يوجد به الحريق حسب ما تم الإعلان من قبل الدفاع المدني في محافظة بيت لحم. كانوا يعني جهودهم كبيرة، تمكنوا من إخلاء 12 مواطن كانوا محاصرين في حريق مصنع في بيت لحم. 12 مواطن ومواطنة كانوا محاصرين في الطوابق العلوية بعد حريق مصنع في المحافظة في شارع القدس الخليل. باشرت الطواقم عملها في إخماد الحريق من جهة وإنقاذ المحاصرين بواسطة السلم الهيدروليكي، في حين أصيبت سيدة بحالة إغماء وتم تسليمها للطواقم الطبية. السلامة دائما نتمناها للجميع ونتمنى دائما الانتباه. حابين نمسي على أخونا محمد عساكر، الله يسعد مساكو، بمسي على أدهم أبو زيد وعلى محمد الحمد أبو سليمان ملوك الطلبات الخاصة، يسعد مساكو ومساهم. خلينا ننتقل إلى مديرية الدفاع المدني في بيت لحم، ومعنا من هناك الأخ والصديق الأستاذ محمد قطامش مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية الدفاع المدني بيت لحم. أخي محمد الله يمسيكم بالخير، بداية وجهودكم مباركة.
3: يسعد مساك أخو عثمان أنت وجميع المستمعين بكل خير ومحبة.
2: أهلا بك. حقيقة اليوم تمكنتم من إنقاذ و يعني 12 مواطن كانوا محاصرين بالقرب من حريق في بيت لحم، ما الذي جرى بالضبط أخي محمد؟
3: نعم، بعد تلقي بلاغ من قبل عمليات الدفاع المدني عن وجود حريق مستودع للمعدات الثقيلة الهيدروليكية والزيوت، على الفور توجه الطاقم إلى الموقع، حيث أن سرعة الاستجابة حدث أو أتت دون أن يتم احتراق المستودع بالكامل. طبعا مساحة المستودع ما يقارب 1000 متر، تم حماية 900 متر من المستودع نتيجة سرعة الاستجابة وعمل طواقمنا المهنية. كان هناك في الطابق الأول فوق المستودع مخيم صيفي وعدد من المواطنين، تم العمل على إحضار مركبة السلم الهيدروليكي الخاصة بالدفاع المدني وإخلاء 12 مواطن من داخل الطابق الأول، حالتهم جيدة جميعا باستثناء امرأة اختنقت أو كان هناك حالة اختناق، تم التعامل معها على الفور من قبل طواقم الهلال الأحمر التي كانت متواجدة بالمكان.
2: نعم أخي محمد، يعني ما شاء الله، يعني التجهيزات الدفاع المدني عندنا في بيت لحم يعني وباقي أيضا المحافظات الفلسطينية، المعدات، السلم الهيدروليكي، أمور كثيرة. هذه الأمور ساعدت في سرعة الاستجابة وأيضا بتساعد في الوصول إلى أماكن كان من الصعب الوصول إليها قبل الحصول على هذه المعدات.
3: صحيح أخو عثمان، هذه المعدات معدات حديثة ومتطورة، الدفاع المدني في تطور دائم ومواكب لأي تطور يخص سلامة الإخوة المواطنين وممتلكاتهم. محافظة بيت لحم يوجد بها مركبات حديثة وقادر على التعامل مع أكثر من حادث في آن واحد مهما كانت أو أي كانت طبيعة هذا الحادث.
2: كل الاحترام أخي محمد، يعني ضرورة الإبلاغ أو الاتصال بالدفاع المدني ربما هذا الموضوع بيخفف من الأضرار أو من أي شيء أو الإصابات إذا لا سمح الله حدث أي حريق أو حدث أي حادث. كيف تقيم تواصل المواطنين وسرعة الاتصال بالدفاع المدني؟
3: صحيح، هناك وعي ملحوظ في الاتصال والتبليغ الصحيح من الإخوة المواطنين، وذلك نتيجة وعي المواطن وأيضا من خلال جهود طواقم التدريب في الدفاع المدني لنشر الوعي المجتمعي على كافة شرائح المجتمع كيفية البلاغ الصحيح ورقم الدفاع المدني رقم الطوارئ 102، هذا بجهود الدفاع المدني وبتعاون الإخوة المواطنين والمؤسسات في محافظة بيت لحم.
2: نعم، في موضوع آخر، ربما في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة حرق الأعشاب الجافة أو إلقاء أعقاب السجائر مما يتسبب في حرق الأعشاب الجافة، يعني دائما بتحذروا من هذا الموضوع، في تجاوب يعني في وعي ولا لسه هاي الأمور بتحدث بين الفينة والأخرى؟
3: نعم، بين الفينة والأخرى لابد أن يكون هناك مواطنين مهملين وعدم مبالين في هذه الأمور. هناك أو يتم حرق بعض الأعشاب بقصد وهناك أحداث تكون أو حرائق تكون بغير قصد. بالنسبة للأعشاب التي يتم حرقها عامل متعمد، يتم التعامل من قبل الجهات المختصة مع أي مواطن يعمل على حرق الأعشاب سواء بغرض تنظيف محيط المنازل أو بأي غرض آخر، يتم التعامل معه قانونيا من خلال الجهات المختصة طبعا بعد أن يتم التحقيق في أسباب الحريق من قبل طواقم الدفاع المدني ويظهر أن سبب الحريق هو فعل فاعل. نعم. يتم التحقيق من قبل ضابط التحقيق الخاص بالدفاع المدني عن نتيجة سبب الحريق، ويتم جهات تبليغ الجهات المختصة عفوا أن هذا الحريق تم بفعل فاعل ويجب محاسبة هذا الشخص. هناك الكثير من الأشخاص الذين يحرقون محيط منازلهم بغرض تنظيف المحيط من الشوائب والآفات الضارة، وللأسف يمتد الحريق إلى مساحات واسعة، هذا يكون بغير قصد. طبعا الدفاع المدني يحذر المواطنين من أي حريق يكون بفعل فاعل، الأعشاب هناك طرق خاصة بإزالتها لا يجب حرقها أساسا.
2: نعم، شكرا لأخي محمد قطامش مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بيت لحم، يعطيكم ألف عافية أخي محمد، جهودكم دائما مباركة. شكرا كثير.
3: شكرا.
2: الله يكون معك. شكرا كثير. ونسبة الوعي، نسبة الوعي بضرورة الإبلاغ الاتصال بالشرطة أو الدفاع المدني أو حتى الهلال الأحمر عند حدوث أي حادث، هذا الشيء ممكن أن ينقذ أرواح ويخفف من الأضرار في الممتلكات. يعني كثير قبل ما تباشر تعمل أي شيء دائما بلغ أو خلي حد يبلغ بالسرعة القصوى حتى ما يزيد الإصابات. الدكتور معن محافظة بمس علينا من كفر جايز، يسعد مساك وجميع فريق العمل. شكرا كثير دكتورنا العزيز الدكتور معن، يديم عليكم دائما الخير والمحبة. أخونا أبو نزار بتحدث عن قضية براك سليمان، وفي أطفال بسبحوا في براك سليمان دون وجود منقذين، بقول انتبهوا لهذا الموضوع. يعني ملاحظة كبيرة من أخونا أسامة حساسنا أبو نزار حول هذا الموضوع. ألو مساء الخير.
4: يسعد مساك أخي أبو قصي، يعطيك العافية.
2: الله يزيدك ألف عافية يا رب.
4: يسعد مساء المستمعين جميعا يا رب.
2: حبيبنا مين معي؟
4: معك أبو سليمان أخ عثمان.
2: أبو سليمان شو أخبارك، كيف صحتك؟
4: حبيبي عم أبو قصي، أنا فيكم اضطراب قبل الدوار الروسي صار له تقريبا شهر. نعم. والبيرها تفاجأت فيني ودخلت في كوم التراب، يعني مسكر تقريبا صايد كوم تراب احمر، تراب احمر ابصر من اللي حاطه بنص الشارع.
2: يعني كانوا يشتغلوا في المنطقه ولا شو قصته هذا؟
4: والله ما بعرف، شكل بغين يشتغلوا في المنطقه وضل نص ضل كوم تراب خلوه ابصر وين تبقوا بس يصير حادث او شيء. انا بقول لك البيرها تفاجأت فيني ودخلت فيه والله
2: على الدوار الروسي مباشره،
4: قبل الدوار الروسي 300 متر بالضبط.
2: قبل الدوار من اي جهة الخضر
4: ولا بتروح المخيم؟ على جهة المخيم.
2: نعم نعم، هاي حتى نبلغ الجهات الرسمية بالمتابعة.
4: يعني الوقت من الشهر صراحة، البارح انا كان معي جماعة خط على اليمين تنزلهم، اجيت اطلع فجأة في التراب العلو اكثر من الشهر محطوط وضع.
2: نعم يعني بجوز يكون في حفرة تحت اشي يعني معين.
4: لا لا لا لا، ولا حفرة ولا شيء، هذا حطوا عشان يحطوا التراب للشجر وظل شوي يخلوهن.
2: بلدية بيت لحم
4: 90%.
2: نعم راح اذا بتكون في المنطقه باستمان تصور لنا صوره، يعني بنكون ممنونين لك
4: ان شاء الله.
2: حبيبنا بترسل لي اياها على الواتساب على راديو موال، واحنا بنتابع الموضوع. احنا مع العلم ان الشباب بتواصل الان في الموضوع.
4: يسعدنا الجميع يا رب، وكل احترام لك اخ عثمان عبد الرامج الطيب.
2: الله يكون معك يا رب، شكرا شكرا
4: يا كثير.
2: البلديه زرعت كويس، وضعوا تراب منيح، لكن التراب اللي ضل يجب ازالته من مكانه. زي ما حكى أبو سليمان، يعني ممكن حد يتفاجأ فيه حتى في ساعات الليل، والوضع بكون صعب كثير. يعني بتمنى إن هالرسالة تصل، والبلدية الآن بيحققوا في الموضوع، في أعضاء بيعرفوش عن الموضوع. وليد يسعد مساك، أم محمود بتقول كلها تجارة الجامعات إن شاء الله الأمور. محمد حسين بجزيل الشكر والتقدير لبلدية الخليل والجميع طواقمها وفرق الإنقاذ، الله يحيي الجميع ويحيي شعبنا أينما كان وأينما حل. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 0079-0592-20-10-17
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: أول ما نبدأ بالبادي الله يمسيكم بالخير، مساء المحبة للجميع، مساء الأمن والأمان والمستقبل الأفضل لشعبنا المعطاء. أبو سليمان الحمدي يسعد مساك، الصديق العزيز الغالي نادي حسن يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. علاء معالي بقولكم التراب صحيح يشكل خطر على السائقين، وخصوصا أنه موجود بعد انعطاف مباشرة، ومن وضعه العاملين في قسم الزراعة والبستنة في بلدية بيت لحم.

0: احنا عمرنا ما عملنا شغلة وكملناها خاصة عمل البلديات. يعني بعبدوا طريق وما شاء الله عليهم وبنتوجه بالشكر على تعبيد الطريق, بيخلوا المناهل نازلة شوي. بعملوا هالرصيف مرتب وشو بدك هالرصيف, بيخلوا مقطع من الرصيف مش خالص. بعملوا لهم شارع ما شاء الله عليه, بيخلوا شوية تراب. بزرعوا لهم كم شجرة حلوات في هالبلد وكم وردة, وكل العالم بتيجي تصور في هالزراعة, وبنسوا كوم التراب وبروحوا. هذا للأسف الشديد ما بعرف, ما في عنا شيء اللي ننهيه حقيقة.
1: كل واحد يسوى مية, هذول رجالك يا أقصى.
0: هو العمل المناهل بنكون كتلين بعض على البلديات. بنمسي على صديق العزيز الغالي حبيبنا مراد عمية, الله يسعد مساك أبو إبراهيم بالورد والفل والياسمين, وديم عليك دايما الصحة وهداة البال يا رب. دائما بنوجه كل تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان, يسعد مساكم. وكما قلت اليوم كان صباح حزين عندنا في محافظة بيت لحم بعد الإعلان عن وفاة الشاب الخلوق حسين عيسى في حادث أو شجار وقع في مدينة القدس. خلينا نتواصل مباشرة وينضم إلينا الصديق العزيز الأستاذ إسماعيل أبو غليون ابن عم الضحية المرحوم حسين. أخي إسماعيل مساء الخير وعظم الله أجركم بداية.
2: سعد مساك أخوي عثمان وشكر الله سعيكم.
0: نعم, ما الذي حدث مع ابن عمك حسين؟
2: كيف؟
0: ما الذي حدث مع ابن عمك المرحوم حسين؟ شو اللي صار معه؟
2: ابن العم حسين الله يرحم روحه انغدر في مشكلة عائلية بينه وبين شباب طايشين من حي سلوان من بلدة سلوان.
0: نعم,
2: كانوا على خلاف, فوجهاء الخير تدخلوا في المشكلة وحاولوا ينهوها, انتهت تقريبا. فالشباب الطايشين اللي مفرطين في أرواح أبناء المسلمين, أخوهم حسين باعتبار أخوة في الإسلام إحنا الذي نستنكر ونستأنف هذه الجريمة التي قاموا بها.
0: نعم, يعني معروفين
2: المشكلة.
0: نعم,
2: بثواني توجه أربع أشخاص ضد المغدور, واحد منهم من الأشخاص حمل مسدس وأطلق الرصاص على حسين وأخوه حسن. حسين الله يرحم روحه كانت إصابته في الركبة وتعرض للموت, الحمد لله رب العالمين. وأخوه حسن إصابته في رجله ويركض الآن في مستشفى هداسة, وإن شاء الله ربنا يشافيه ويعافيه.
0: أمين يا رب. أخي إسماعيل, يعني الأشخاص اللي ارتكبوا الفعل معروفين يعني لديكم يعني
2: معروفين لدينا, واليوم تم تسليمهم إلى جهات الحكومة لليهود لمدينة القدس. المهم تم تسليمهم, تسليم المسدس أداة القتل طبعا. أربع نعم. أشخاص هم
0: نعم
2: كانوا يعني متواجدين سفير طيارة, وثلاثة شاركوا بالجريمة, واحد أطلق النار واثنين كانوا مرافقين معه.
0: نعم,
2: كان غدر حسين وهجموا عليه من الخلف بعد ما انتهت القصة وطخوا عليه وصار اللي صار.
0: نعم, طب نفهم من كلامك أخي إسماعيل يعني إن حسين كان معاه هوية مقدسية, يعني عايش في سلوان ولا كان رايح
2: حسين زي؟ حسين أبوه ابن عمنا العم محمد حسين دار عيسى من الخضر, ولدته من سلوان, وهو مع هوية قدس حسين, وعايشين في القدس وعايشين في الخضر. طبعا احنا اهله في الخضر عايشين, بس هو عشان هوية مقدسية عايش في القدس وشغله في القدس, وشاب من شباب زينة البلد الحمد لله رب العالمين, ومن المرابطين ومن الجدعان في مسجد الأقصى طبعا. وحسين طبعا من الشباب اللي كان في سجون الاحتلال وتعرض لإصابة من الاحتلال كمان. وحسين معروف بأخلاقه.
0: نعم يعني ما مثل ما بتحكي مواقع التواصل الاجتماعي أن كان في خلاف وكلام على الفيسبوك وحكي وتهديدات، هذا الحكي ما في منه أخي إسماعيل؟
2: لا لا ما في منه هذا الحديث نهائيا، إن تهديدات على الفيس أو إشي لا نعم ما في. الجريمة صارت مشكلة بين الشباب، والشباب عطول توجهوا أن حمل مسدس وبلش في إطلاق النار على حسين وأخوه.
0: نعم
2: يعني هذا استهتار ما مرش في الكون، جريمة هاي تستنكر.
0: نعم.
2: جريمة بشعة ما حدا بيرضى فيها.
0: نعم. هل تم أخذ العوائد؟ تواصلوا معكم رجال الإصلاح من القدس؟
2: تواصلوا ناس بس لسه ما أعطينا أي كلام. ابننا لسه في المستشفى، ما قدرنا ما بنعطيش أي قرار إلا بعد الدفن بإذن الله.
0: نعم. الجنازة متى تم تحديدها؟
2: تم تحديد جنازة غدا بعد الظهر إن شاء الله
0: في مقبرة الخضر.
2: في مقبرة الخضر، تنطلق من مسجد النصر في البلدة القديمة إلى مقبرة الخضر.
0: يا سيدي عظم الله أجركم مرة أخرى ورحم الله الشاب حسين، والله يشافي حسن يا رب، وإن شاء الله نبعود سالم غانم. شكرا
2: الله.
0: شكرا أخي إسماعيل، الله يكون بعونك ويكون معك يا رب. شكرا
2: يا رب. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على كل حال. شكرا كثير. شكرا كثير. يعني يوم نسمع عن شجار ونسمع عن يعني كثير يعني استخدام الأسلحة أخوان وصل لدرجة إننا بنستخدمها في شجارات. هذا الحكي ما كان عندنا موجود في الماضي، كان من المحرمات. عارفين شو من المحرمات؟ اللي شاهد الأحداث الأخيرة في بيت أمر يعني بصير بحالة ذهول. شو صار لنا؟ شو صار في عين مجتمعنا اليوم؟ أي واحد بتختلف معاه بقول لك خلص بدنا نقضي عليك، بدنا تدمير. حتى الكره يا أخوان أصبح متأصل اليوم، حتى الخلاف على مستوى البلديات بتحول إلى طوش ومشاكل، حتى على مستوى الانتخابات، حتى على مستوى العلاج، حتى على مستوى الاختلاف في وجهات النظر. أخونا أحمد بيقول عندنا في الداخل صار أمر طبيعي. شو الطبيعي؟ ما في شيء اسمه أمر طبيعي يا أخوان. عارفين شو معنى إنك تنهي حياة إنسان؟ يعني لو بعدها ضليت الصوم وتصلي وعابد لله وتضل تطوف حوالين الكعبة حتى وفاتك لن يتم الغفران لك. عارفين شو بعد ما تنهي حياة إنسان شو بصير في عيلتك؟ بدهم يتودي ناس تترجى وتتوسل وتدفع وتبيع بيتك وتبيع أرضك وتدفع فلوس وتتبهدل. وأقل فيها أي قل كلمة حدا بدي يحكيها عليك بدي يسب على والدك. واحد دايما يكون يتروى في أمور كثيرة يا أخوان. يعني كانت الشجرات زمان بيننا بالعصي، جماعتين نضرب على بعض احجار، نصرخ على بعض، نضرب بعض كفوف، هاي نزار نعمل اشي. اما اليوم شو هال يعني عندنا اليوم اي شجار بسيط بقول لك خلص. وكل هذا يا اخوان الناس اليوم بلشت تتأثر من المسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي، واحنا العزوة واحنا الكبار البلد واحنا رأس البلد واحنا، والناس مش عارفة من هم أصلا بالأصل. بلش يتأثروا اليوم في كثير يا إخوان. عندنا أمور تتعلق بالطائفية والعشائرية، أمور يعني إذا بتجلس مع ناس ممكن تشعر بحالة من التقزز حتى. يعني وصلنا لدرجة لأمور مش قادرين نطلع من هاي الأمور اللي احنا عايشين فيها. شو ممكن نحل؟ كيف ممكن نعود؟ كنا زمان نقول فلسطين بتجمعنا، يعني كل من يسكن فلسطين احنا اخوة. اليوم اخوان على مستوى القرية الواحدة، البلدة الواحدة، الحمولة الواحدة، اليوم كل عملية تمزق. وما في عندنا وازع ديني ولا وازع أخلاقي، وما في عندنا بالدرجة الأولى الكبير، الكبير اللي كان يمون على بلد كاملة. اليوم البلد كلها مش ماينة على ولد. اليوم إذا بتطلع بتحكي يا إنسان أنت خاطئ بصير أنت عدو إله. تيجي تحكي لإنسان تقول له يا سيدي والله الأمور اللي بتعمل فيها هذه أمور خاطئة، بزعل منك، بقول لك أنت موالي للطرف الآخر. يعني في أمور كثيرة صرنا نشوفها في مناطقنا، يعني ما بتسترجي تحكي رأيك فيها، لأنك إذا حكيت رأيك بدك تنسحب، بدك يعني يصير محسوب على الطرف الآخر. اليوم إذا شفت إنسان مخطئ وتقول له أنت مخطئ، خلص بقول لك أنت محسوب على الطرف الثاني، أنت واقف معاه ضدي. فهي الأمور يا أخوان أصبحت اليوم أمور معقدة وصعبة، وهذا اللي كثر رجال الإصلاح. اليوم في كل حارة في كل بلد صار عندنا مجالس عشائرية، كل واحد حاطين وجهه بفلان، يعني مش طبيعي. يعني قبل فترة في واحد بيحكي لواحد بيقول له ضب ابنك، بضل يعمل مشاكل، بد عليه قال بهدد في ابني وبهدد فينا، راحوا عليه قال ليش بهدد، قال مش بهدد فيه، بقول له يا رجل بنصح فيه، بقول له ضب ابنك، ابنك كل يوم بيسوي مشكلة في البلد. قال الأب الفهمان فهمها إنها رسالة تهديد. هذا الكبير اللي لازم شكر الشخص اللي بنصح فيه وقال له ابن اقعد في بيتك واحترم الناس، الذي يحترم يحترم اليوم. وهذا الموضوع يا اخوان بجوز ما بعرف وين وصلنا وشو اللي بصير وين احنا رايحين. وعلى فكرة اليوم اي حد فينا ما قدرش يحكي كلمة الحق، يعني اي واحد بيقول انا بحكي كلمة الحق وانا يعني كذا وكذا، هذا الانسان مش صادق. لانك اذا بتحكي كلمة الحق على طول بدهم يحسبوك على الطرف الاخر. يعني في طول موضوع الانتخابات كثير ناس كانوا يقولوا لي يعني اقعد معهم يقول انت محسوب على الاخرين، اقعد مع الاخرين يقول انت محسوب على الاخرين، بقول ما انا مش محسوب لا على الطرف هذا ولا الطرف هذا، انا محسوب على البلد. فيش حدا بفهم الحكي هذا. يجب انك تكون منحاز، اذا انحزت لطرف انت ما شاء الله عنك، اما تقول لهم الطرفين والله انكم الطرفين مخطئين واللي بتعملوا فيه خطأ، محدش بسمعك ولا حد برد عليك. هذا الموضوع بتمنى على الجهات الرسمية، وبتمنى على يعني اقل ما فيها رجال الكبار بالعمر، الناس اللي فهمانين، ان يصير في توعية اكثر في مثل هذه المواضيع. علام علي يسعد مساك، تشوف ان حد من البلدية شو قصة مقطع الشارع الممتد من مدخل الشبرد وصولا لسوبر ماركت شويكي، يعني اشتغلوا على عادة تنظيم الاسواق وعلى عادة ترقيع وصيانة بعض الشوارع المدبسة قبل 3 ايام ولم يتم اصلاحه وترقيع ذلك المقطع الذي لا يبلغ طوله اكثر من 20 متر. الشارع كارثة بالنسبة لنا، ودمرنا للمركبات بسبب الحفر يلي لازم تقع فيها، وما في مناص للهروب منها بسبب الاصطفاف على جانبي الطريق. والله حكينا مع النائب رئيس بلدية بيت لحم على هذا المقطع بالتحديد اخي علاء، وقال هذا الخطة اللي بعد السوق رحين ينتقلوا لهذا الشارع ان شاء الله، يعني رحين يعملوه، رحين يغلقوا الحفر الموجودة فيه. مع العلم ان احنا اعطناهم عدة ملاحظات على عدة طرق، وفي حفر اكثر حتى من الشارع اللي بتتحدث عنه، مدخل الشبرد في حفر وفي مناطق يعني مليئة بالحفر، وشارع الفوارة حكينا عنه في بلاط طالع من مكانه وناس سقطوا فيه. ان شاء الله ان هالامور بتكون جيدة في الأيام القادمة إن شاء الله.

محمود إن شاء الله الحفر تكون أكبر مصائبنا إن شاء الله. الأخت إيمان إسماعيل محمد بتقول دع من يراك يدعو لمن رباك. بالفعل مبروك العمرة أم محمد، وتحياتنا لأخونا وصديقنا العزيز نادي، الله يتقبل منكم يا رب.

اليوم في زعران كثير يا اخوان. تعرفين شو يعني الازعر؟ الازعر اللي الناس بتعمل ازعر. كيف الناس بتعمل ازعر؟ بتنفخ شوي، والله انت ما شاء الله عنك، والله انت ما حدا بقدر عليك، صدقني انت ما حدا، كل البلد بتخاف منك، انت شو هالعضلات اللي عندك، شو هالحركات اللي عندك، شو كذا وشي. فهذا الانسان بيكون انسان بسيط جدا، فيوم يشوف هاي الامور بصير كل ما يشوف شيء يتحركش فيه. ليش يتحركش فيه؟ عشان يثبت ان بالفعل ما شاء الله عليه ازعر، ما شاء الله عليه الكل بيهاب منه. هذا الشخص يا اخوان خلص بصير عنده قناعة داخلية، كيف بده يثبت وجوده، كيف بده يخلي الناس تحكي عنه، كيف بده يخلي الكل يقول هذا الانسان كذا وكذا. ما بيتجه للاعمال الخيريه، يعني ما بتطوع في جمعيه خيريه، ولا ممكن يعمل اي عمل اللي يفيد الناس. بكون قاعد يتحركش في الرايح واللي جاي. هذا الموضوع كمان المجتمع هو اللي بيربي مثل هؤلاء الاشخاص. المجتمع هو اللي بدعم مثل هؤلاء الأشخاص اللي ما بقولهم انتوا ماشيين بطريق الخطأ، وما بشعر بطريق الخطأ يا اخوان الا الذي يقع به، يعني بيكون صعب كثير. لو اي شاور بيقول هاي مش زعرنا، هاي قلة ادب اسمها بالفعل. اخي لو اي طام بيقول سلام قائد بحجم وطن، والله حرام شبابنا مناح كبير من يومك يعني. فعلا بعض التعبيرات حقيقة. حدث حادث مؤسف في بلدة الخضر، تم سرقة النظارة الخاصة وجهاز لابتوب خاص بصديقنا العزيز عطية صبيح، كان موجودات في حقيبته، وتم سرقة نظارات وسماعات ولابتوب كما قال لي أحد الأصدقاء. بالفعل أنا شاهدت مقطع الفيديو وانصدمت حقيقة، لأن أخونا عطية صبيح لا يستحق إلا الخير. أنا للأسف كنت يعني رقم أخونا عطية كان موجود على هاتفي السابق، وبتعرفوا كل فترة الشرائح بتجدد أو بتحدث، فرقمها مش موجود عندي. بتمنى بعد الساعة الخامسة أن يحكي معنا أخونا عطية وقلنا شو اللي صار معاه بالضبط، نفهم شو اللي صار معاه، لأن ما بعرف بجوز الناس الطيبين الناس البسيطين هم الأشخاص الأكثر عرضة انهم يتعرضوا لمثل هذه المواقف. يعني الكل بيعرف ان اخونا عطية صبيح لمن لا يعرفه دائما بيشارك معنا من خلال هذا البرنامج، انسان مثقف فهمان متعلم خريج جامعة، انسان صاحب ثقافة واسعة حقيقة، رغم ان انسان ضرير، لكن سبحان الله الله معطيه أمور كثيرة. أنا كثير بكون مبسوط يعني يوم بكون بحلل حتى الأمور.

المعروفين على مستوى محافظة بيت لحم، ومن الشخصيات اللي أنا دائما بعتز وبفتخر إن أنا لي علاقة صداقة مع أخونا عطية. وربما إذا بسمعنا عطية بعد الفاصل هيك نحكي شو اللي صار معاه، يزودنا برقم جواله حتى نتحدث معاه. حابين كمان نوجه تحيات المحبة للجميع، جميع الأصدقاء، أخونا وصديقنا باسل الخطيب الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، وتحياتنا للعم أبو أحمد الله يسعد مساك باسل. أم محمود بتقول ضرير بس بصيرته منورة، الحمد لله البصيرة عند أخونا عطية عالية جدا، لكن يتم سرقة هاي الأمور الخاصة في شخص يعني بيعتمد عليها، يعني هاي الأمور الحمد لله. إن شاء الله إنما بكون الهاتف كمان انسرق، جواله الخاص إذا بكون حاطه في الحقيبة. العنود مبارك مساء الأنوار، كيفك عم عثمان؟ الحمد لله الله يخليكم يا رب. ومساء الخير كمان بننقله لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية، الله يسعد مساكم جميعا، ودائما سعيدين برسائلكم الجميلة. كمان بنوجه تحيات المحبة للعم أبو فضل، أبو فضل بتابعنا من نابلس، يسعد مساك ومساء نابلس الجميلة الطيبة بأهلها وناسها، يديم عليكم دائما الصحة والعافية، حياكم الله العنود. قبل أن ننتقل إلى الفاصل، أبرز قرارات أو أهم قرارات الحكومة اليوم، إنهم اعتمدوا خطة النظام الكهربائي، تتضمن الخطة تطوير شبكة النقل الوطنية للكهرباء وربط محطات التحويل بخطوط النقل والشبكات الكهربائية، بما يعزز مرونة النظام الكهربائي ويرفع قدرته على استيعاب وتخزين الطاقة. إلى ذلك اعتمد المجلس التوصيات القطاعية للفريق الوطني الخاصة بسياسة محاربة إغراق السوق المحلية، والتي تتضمن تطبيق المواصفات الفنية الملزمة. صادق المجلس على إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي. أمور كثيرة وقرارات كثيرة للحكومة الفلسطينية، بنوجه لها كل تحيات المحبة، وإن شاء الله إن دائما بتكون قرارات الحكومة لصالح المواطن بالدرجة الأولى. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: ما غيرنا كل شيء كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع

0: التحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: راديو موال. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. دائما نوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا الآن على طرقات البلاد. الله يمسيكم بالخير والمحبة لكل من يستمع إلى أثير موال في هذا المساء الجميل. مساء الخير. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت. يسعد مساك من جديد نزار. قول يا مصر قول. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. بنمسي على صديقنا سامي زيادة بحاول يتواصل معنا من الواتساب. نزار بس ما برد. ودائما مساء الخير لصديقنا العزيز سامي. الله يسعد مساك. ابتسامة الروح. مساء الخير. رن. نحاول نتواصل اليوم احنا مع اخونا عطية صبيح من الخضر. اخونا عطية زي ما حكيت تعرض لحادث سرقة سماعته نظارته والهاتف كمان او الجهاز اللابتوب الخاص به. بعد شوي راح نعرف التفاصيل هيك ونحاول نشوف شو في امكانيه لمساعدته حقيقه. ابراهيم هزاز صديقي العزيز الغالي منور البث والله يحفظك ربي ويعطيك دائما الخير والمحبه. اخي ابراهيم دائما طمنا عنك. عماد صليبي الله يسعد هالمساء. ام محمود بدنا نشطنا نزار بالاغاني. نزار دائما نشيط. طيب ضيفنا الاخر الاستاذ أستاذ عطية صبيح. أستاذ عطية الله يمسيكم بالخير.
2: مساء الخير أبو قصاي. هلا بيك.
1: الله يسعد مساك.
2: شو حسبتني وزير.
1: الله يحفظك يا عطية. أنت أخوة صديق وما شاء الله عنك يعني. عطية
2: بوركت بوركت.
1: نعم عطية شو اللي صار معك
2: وانت
1: سمعتنا مسروق النظارة والسماعة
2: واللابتوب؟ صحيح. نعم. أول شيء قبل ما أحكي بدي أحب أبارك لأخونا سامي بمناسبة الحصول على الجنسية البلجيكية المؤقتة. ريت ألف مبروك إن شاء الله.
1: الله يبارك بعمرك.
2: أخويا أبو قصي صراحة أنا إنسان تعرف من نواد المسجد أغلب الأوقات أكون في المسجد.
1: نعم.
2: وغالب وغالب الأيام مش كل أيام بعد العصر والمغرب بكون معتكف يعني بقرأ كتب ثقافية دينية
1: كل
2: قرآن وما شاكل. حاطة هيك شنطة صغيرة شنطة مدارس حط فيها زي باور بانك وصلة مرات كاسات مية أحيانا مثل ما بدي أشرب إشي مش بستعين فيها. فهمت علي؟
1: نعم.
2: هلا يوم الجمعة بعد الصلاة يوم الخميس السبت عفوا بعد المغرب.
1: نعم.
2: أجيت بدور على ال هلا تعرف أنا عشان عندي بطارية التليفون ضعيفة بتخلص بسرعة.
1: نعم.
2: فلما بنقطع وبنحسن التعميم بالأوقات من استعانة بكهربة المسجد فبشحن منها بشحنها في الدار وبحطها في الشنطة على أساس إذا انقطعت بستفيد منها. واضح؟
1: نعم.
2: هلا سيدي العزيز جيت يوم السبت دورت على يا أخي ما لقيتهاش. لقيت الشنطة مفتوحة ومنعوفة فيش فيها شيء.
1: نعم.
2: وزي تقريبا حكة 1200 شكل مع الوصفة شريتها صدقني قبل شهر.
1: قديش شريت؟ قديش؟ 200 شيكل؟
2: نعم.
1: قديش سعرها؟
2: مع الوصفة تقريبا بس 200 شيكل. واخي ابو قصي بالمناسبة مش هاي المرة الأولى، هاي المرة الثالثة. المرة الأولى قبل سنتين باور بانك ساعتها 10,000 وكمان بعد باور بانك ساعتها 20,000 ثمتها تقريبا شريتها ب 160 وهي شريتها كمان ب 160. بس المرة هاي عشان كانوا حاطين كاميرات يوم السبت فاتصلت عبن أختي لأنه أبوه قائم على المسجد.
1: نعم.
2: وفتح لي الكاميرات تقريبا أخذت الشغلة 24 ساعة.
1: في لابتوب كمان راح إشي ولا بس الشاحن؟
2: لا بس الشاحن والوصلة. قلت لك هاي المرة الثالثة بتصير
1: يعني ما زي ما حكوا قالوا السماعة رايحة والنظارة.
2: لا ما كانش في سماعة لكن تكايمها مطلت حتى لنا بعد السلك الأولى والثانية بطلت أخذ سماعات.
1: نعم، عرفت الشخص اللي قام بالسرقة؟
2: هلا لما فتحنا الكاميرات يا سيدي العزيز شفنا الشخص، كان يوم الجمعة لما طلعنا بعد صلاة الجمعة سرقهم بطريقة محترفة، يعني مش تقول يعني أخذهم بشكل عنوتان، فتح الشنطة وأخذها، ولما شاف إن في الكاميرا لجأ كمعه ولد وبنت وحتى جابوا سجادة أو منشفة أو ما شابه وغطوا عليهم وحملوهن.
1: نعم، يعني شغلتك بسيطة، خسارتك بسيطة عاطية مش كبيرة.
2: والله شغلة مش خسارة أخي أبو خسر، لأنه في المسجد المسجد والشغلة ما بهي، يعني لما تكون في بيت الله مش راش بالأمان وتحط شغلة معينة وتنسيت، يعني مش منطقية أبو خسر، يعني ممكن بيسك شغلة بسيطة، ممكن يشك شغلات أكثر، ممكن يكون يعني بيسك في أكثر من محل.
1: نعم، هذا كمان كان معاه طفل صغير يعني في خلال تصوير الكاميرا
2: شاهدت. كان مع ولد بنت
1: طفل كان معه كمان.
2: هلا رحنا للمباحث، الأوقاف قالوا نروح للمباحث، رحنا للمباحث، للأسف الشديد أخواننا في المباحث كان تعاملهم جدا بارد، لم يتعامل بأي، ما حسناش بأي اهتمام. هلا بعد انتظار طويل دخلونا على المكتب، أخذوا المعلومات وكلونا إن شاء الله خير وروحنا.
1: لا ان شاء الله، انه يعني بالنهايه زي ما حكيت انت، ما بنعرف هذا الانسان، يعني يبدو انه مريض نفسيا، يعني اللي بعمل مثل هاي الاعمال مش صاحي يعني، وحامل كمان اطفال معاه وكذا، يعني انا شايف ان الامور عطيه، انه مش انسان يعني واعي عارف شو بعمل فيه، يعني انسان مش واعي.
2: يا اخي ابو قصي واعي مش واعي، هذا مش مساله نقاش، بس انت لما تحط شغله في بيت الله ومتطمن انها موجودة حتى بش الكاميرات وتكون في حاجتها وتتجي ما تلاقيهاش، يعني واحد صراحة بنحر. والشغلة الثانية، الواحد ممكن صراحة اذا شغلة بس ممكن واحد ممكن ما يمشي حياته، يعني ممكن زي اذا انت كنت ومش واعي نفسيا ممكن يجي، اذا انت تكون انت خايفة حياتك كمان ممكن يبتزك، ممكن يفهمت علي. يعني الشغلة مش سهلة، مش من باب التهويل، بس بيسوي شغلة زي ما كنت سوي شغلة كبيرة يا أبو خصي.
1: 100% 100%.
2: فأنا بتمنى على جهات المهم بشغلة شخصية، إنه ممكن هذا الشخص يكون رادع، إنه ممكن يتم التعرف عليه ويكون عبرة للآخرين، يعني لا أقصى ولا أقل. يعني بتمنى على جهات المعنية إذا تبذل قصة جودة حتى اسمه، وكمان ممكن هم يستغل هذول الأطفال للسرقات بأكثر من محل.
1: نعم، يعني هذول الأطفال كمان، يعني هو ما بعرف هم إلى تبعين ولا إيش قصته، يعني قصة هؤلاء الأطفال.
2: يا أخي أبو قتيبة، إن في بلد إنسان عندهم أمراض نفسية نلتقي فيهم ما بيسوي شغلات، حتى ما بيسوي شغلات، ممكن واحد يميت إيده من باب التسول، أما إنه يميت إيده على شغلات بتخص المسجد ما صارت من قبل.
1: بالفعل يا سيدي.
2: أنا شغلة المرة الثالثة أخويا أبو قصي، مش باكين قاعدين على بنك، أنا قلت لك أنا بحطها في المسجد لأني بحتاجها، لأني بقرأ كتب، أقل يوم بقعد 4 ساعات وبطريقة ضعيفة وتكلة عشان ما انقطعش عن العالم الخارجي، فهمت كيف؟
1: كل احترام.
2: مش كل يوم راح أشتير، كل شهرين راح أشتير واحدة، يعني مش أنا مش قاعدين على بنك ولا مواكبة
1: يا سيدي.
2: وهي غالية أبو قصي مثيلة.
1: نعم يا سيدي، الله يعوضك يا رب، وإن شاء الله نبقى على تواصل. اللي هو شاحن شاحن هاتف
2: باور بانك.
1: نعم حبيبنا،
2: تعرف أنت ساعة 20,000 وفي ساعة 10,000 وفي أكثر وفي أقل.
1: اللي راحت عندك 20,000
2: 20,000. نعم ساعتها.
1: الله يكون معك عطية وحبيبنا.
2: وكافيها يا سيدي العزيز، عشان منك بتاعت الموضوع انسانك مني كمان واحدة ساعة 20,000 وكان معها يا أخويا العزيز وصلة، كانت جاية مع السماعة كنت شاريها قبل الحرب بسنة، بتسوى لها كمان 100 شيكل، تحكي 300 شيكل، وكنت شاري كمان شاحن شريته وقتها ب60 شيكل، يعني 360 شيكل كانت خسرت وقتها.
1: نعم حبيبنا عطية، إن شاء الله يا سيدي إنها ما بتكرر هاي الأعمال.
2: يعني أنا ما بحكيك من باب الاستهزاء، لا، بس من باب انه لازم، بتمنى اخواننا في المباحث يتخذوا كافة اجراءات حتى ما يلقى هذا الزلمة حتى ما يستمر بالعملية.
1: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا لك يا رب.
2: تحياتي للطفل في مثل جميل.
1: الله يكون معك يا رب. شكرا كثير. ومعنا كمان اتصال. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير أبو قصاي، شو الأخبار؟ معك أبو يوسف.
1: الله يحفظك يا أبو يوسف.
3: والله أنا بدي أثني على كلام عطية. الشغلة مش بالشغلة اللي أخذت أو شيء. طب أنا قبل فترة انسرق عن سيارتي عالم تافع، بس أنت ليش مجدك إشي مش إلك؟ يعني في النهاية شو ما كان سعره، شو ما هو إشي مش إلك، ليش مجدك عليه؟
1: 100% يعني هي مبدأ السلف.
3: لازم شغلة بالترباة خلص إلك، إلك إلك اللي مش إلك محرم عليك، ليش مجدك على شغلات مش إلك؟
1: 100% وإنسان مثل عطية يعني. نعم نعم يعني.
3: بالتالي أبو قصاي يسعد مساك. أنا قبل فترة حكيت بخصوص مفترق السوق المركزي.
1: نعم.
3: كثير سيء للسيارات وحركة السيارات، يعني غادي دوريات شرطة، دوريات إسعاف، دوريات كذا، كله بمرق من هناك. بس يطلعوا على المنطقة هذيك شوي، بدها شوية تصليحات مع التصليحات اللي بسوها، كثير محصرة الشوارع يعني. في ثلاث كفات صرت مغير خلال الشهرين هذول.
1: نعم. أي المفترق السوق المركزي؟
3: الفوق اللي عند مخبز ورد، واللي تحت عند باب مركز الشرطة اللي هي طلعت المدرسة فاطمة الزهراء.
1: إن شاء الله راح نوصل.
3: شغل منيح بعينك الله عم القصي.
1: ولا يهمك ولا يهمك. شباب بالبلدية بيتابعوا معنا وإن شاء الله راح نتصلهم الرسالة إن شاء الله حبيبي.
3: سلامات.
1: شكرا شكرا. ومعنا اتصال. ألو مساء الخير.
4: السلام عليكم أخ عثمان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك؟
1: الله يحفظكم يا رب. هلا خالتي.
4: يا أخ عثمان، يعني بالنسبة لسرقة الأخ عطية.
1: نعم.
4: يعني أنت جايب معك أطفال، يعني أنت بتعلم الأطفال كمان على السرقة، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح.
4: يعني يوم يشوف الطفل، يوم يشوف أبوه ولا أخوه ولا مين مكان معه بمد إيده وبسرق، فالطفل بده ينشأ على الشغلات هذه يعني.
1: نعم.
4: فالمفروض إحنا نربي أطفالنا يعني عن عن عن كل شيء يعني سيء. فبالك يوم إنه إنسان بجيب أطفال معاه لشغلة إنه بمد إيده إلها، فالأطفال هذول بده ينشأ على الشغلات هذه يعني.
1: 100% استغلال للأطفال في ظروف صعبة، حتى في هذه الأيام الصعبة حقيقة.
4: يعني إحنا بدل ما نربي أولادنا على الخير وعلى الأعمال الصالحة والأشياء اللي فيها خير للناس وفيها غنى، أن نتعلمهم على الأشياء السيئة.
1: هذا اللي
4: ربنا إن شاء الله ولا شيء يعني يرد ضالته إله عطية، وربنا إن شاء الله يفرج هفز عن كل إنسان مظلوم في هالدنيا.
1: آمين يا رب.
4: يفرج الكرب عن الجميع إن شاء الله يا ربي، يحفظ أهلنا وشعبنا يا ربي، وكل إنسان بتمنى الخير ربنا يولي الخير، وكل إنسان بتمنى الشر ربنا يولي الشر
1: إن شاء الله خير يا رب. شكرا شكرا حالتي. الله يكون
4: الله
1: معك.
4: يعطيك الصحة.
1: الله يكون معك. شكرا كثير. ألو مساء الخير.
5: ألو
1: يسعد مساك.
5: مساء الخير أبو قصي.
1: الله يمسك بالخير.
5: تحياتي لك والجميع المستمعين.
1: هلا سامي، كيفك سامي؟ إن شاء الله بخير.
5: مساك. أنا بعثت لك رقم عطية وبديته.
1: كل الاحترام إلك. الله يحفظك يا رب.
5: يعني أنا يعني ما بعرف إلا هسه قبل شوي، ف ربنا يكون أخونا عطية، وربنا يا ربي يكون إنها مسروقات وإنها تبين وأموره إن شاء الله إنها تمشي، وهذا العمل مش كويس والله يا أبو قصي.
1: 100% ما حدش بيقول السرقة يعني شيء صحيح، لكن هذا ما حدث معه. نعم هذا ما حدث في ظل هذه الظروف.
5: يعني بتمنى أن المباحث يعني تبدأ تقبض عليه في أسرع وقت ممكن.
1: نعم، حتى يعيد لأخونا عطية شاحنة.
5: نعم.
1: يعني زي ما حكى يعني هو كان يعتمد عليه بشكل كبير.
5: صحيح. نعم. نعم.
1: إن شاء الله خير يا سامي. طمنا عنك، أنت كل شيء تمام؟
5: الحمد لله أبو قصي.
1: الله يكون معك يا رب. حبيبي سامي دير بالك حالك.
5: مسي عليك وعلى جميع المستمعين والسائقين وأهلي في فلسطين جميعا.
1: الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا.

بنوجه كمان تحية المحبة للصديق العزيز أبو وليد، الله يسعد مساك أبو وليد. أبو وليد بيقول يعني كمان إحنا اليوم الأردن منعت أكثر من 470 من تجار الدخان من دخول المملكة بعد استحواذهم على تذاكر منصة السفر إلى الضفة الغربية. أخونا فرح مساء الخير فهمي صالح، الله يسعد مساك فهمي، ذكرتنا بالتثاؤب يا فهمي، الله يسعد مساك. بكفي نزار من بداية البرنامج هو يتثاوب كمان، هاي فهمي بقول بلش يتثاوب. قضية الدخان وتهريب الدخان وأزمة المعابر عملوها اليوم، يعني الأردن منعت أكثر من 470 من تجار الدخان من دخول المملكة بعد استحواذهم. كثير في ناس كانوا يعني متضايقين من هذه الظاهرة اللي انتشرت بشكل كبير، لكن هذا هو الواقع اللي بنعيشه هذه الأيام. في ناس يعني بيتاجروا بهذا الموضوع.

مرحبا ايضا للجميع. محمود بتقول الجسر موت رسمي، الكل متضايق من اللي بيجري على الجسر والازمه والحجز وما الى ذلك، لكن هذا الواقع صار واقع طبيعي. سميح نوفا ليسعد مساك دائما وابدا لكل بتابعونا من خلال هذه الاطلاله المسائيه، الله يمسيكم بالخير. الله عليك يا نزار.

تتفائلوا دوما بالخير تجدوه. الشاب فؤاد أبو عودة شاب مبدع متميز في حياته العملية بهندسة الإلكترونيات والأعمال الفنية. أظلمت الحياة أمامه بعد أن فقد بصره تماما في قصف استهدف مركز الإيواء الذي نزح فيه شمال قطاع غزة. وآخر أو آخر ما شاهده الصاروخ أصبح اليوم عاجزا عن عمل أي مهام ويحتاج إلى من يقدم له الخدمة والمساعدة. بعد ما كان يصلح الهواتف فقد بصره. قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي: لقد أصبحنا من بين الأفضل في العالم. الجميع كان يظن أن ما حققناه في مونديال 2022 كان مجرد صدفة. بكر فواغرة بمسي على سائقي خط بنجيم: الله يمسيهم جميعا بالخير والمحبة. بنبارك للمغرب التأهل. أخونا أبو سارة يسعد هالمساء: عثر عليه داخل شجرة بلوط. العثور على الطفل أحمد علاء الخطيب من برقين غرب سلفيت حيث فقد أظهره منذ صباح اليوم. الحمد لله هو بصحة جيدة. بحسب المواطنين فإن الطفل كان خائفا ومختبئا، يعني كان خائف. بعد فشل تمرير قانون منعه من زيارة سجون الصليب الأحمر جاهزون للبدء بزيارات الأسرى، ولا يوجد لدينا موعد محدد للبدء بزيارات الأسرى. نحن نتابع هذه القضية وننتظر القرار لاستماح لنا بالدخول. سعد الدين بقلنا حاجة السرة فاتح. يسعد مساك سعد الدين. مجلس السلام يعلن ويقول: وصلت أولى المركبات إلى قاعدة القوى متعددة الجنسيات في كرم أبو سالم والتي يفترض أن تعمل في غزة. في الخليل العثور على الطفل المفقود متوفيا في جورة بمدينة الخليل. صورة صعبة في الخليل. النجم المصري محمد أبو تريكة يرشح 4 منتخبات للفوز بكأس العالم 2026 وهي فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين والبرازيل. مين راح يفوز؟ البرازيل ما شاء الله عنهم بالأمس، يعني كانوا مبدعين أمام اليابان.

التقديرات الآن لدى الإدارة الأمريكية بأن فرص التوصل لاتفاق تطبيع بين سوريا وإسرائيل قبل الانتخابات ضئيلة جدا بسبب مطالبة السوريين انسحاب إسرائيل من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد. وبدون الانسحاب لن يكون هناك تقدم بحسب ما يقول المسؤولون السوريون، والتقديرات تشير إلى أن نتنياهو لن ينسحب من هذه المناطق قبل الانتخابات.

0: مسي الجميع بالخير دوما. تحياتي المحبة للجميع. الصديق أبو لؤي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. محمود شكرا كثير. نزار عامل حركة اليوم. نزار بصحصح بعد الساعة 5. من 4 إلى 5 بكون نايم. بعد 5 بصحصح. كل متابعينا على الطرقات ديروا بالكم إن شاء الله بتصلوا سالمين غانمين لبيوتكم. هذه الشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. رسالة من صديق: أصبحنا نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة تصوير الحوادث والمصابين ونشر الصور ومقاطع الفيديو بسرعة عبر وسائل التواصل قبل أن يصل الخبر إلى أهل المصاب أو المتوفي، وهذا تصرف يفتقر إلى مراعاة حرمة الإنسان وخصوصية أسرته، ويتسبب في صدمة وفزع كبير لعائلته. علينا أن نتذكر أن خلف كل صورة إنسان له أهل وأحبة يتألمون، فبدلا من توجيه الكاميرا لنجعل أولوياتنا تقديم المساعدة إن استطعنا، أو إفساح المجال لفرق الإنقاذ، أو على الأقل احترام خصوصية المصابين إلى كل من يصور وينشر. تخيل أن من في الصورة هو أخوك أو ابنك أو أحد والديك، هل سترضى أن تنتشر صورة في تلك اللحظات المؤلمة قبل أن تعلم عائلتي بما حدث؟ لنكن أكثر وعيا ورحمة، فاحترام كرامة الإنسان لا يسقط في أوقات الشدة. والكل شاهد يا أخوان يوم صار حادث في باص المعتمرين أو الحجاج، كيف سائق الباص بطلب من الشاب اللي بيصور والشباب اللي بيصوروا بيقولوا اتركوا الكاميرات وتعال ساعدوني نفتح الباب نساعد الناس، والكل كان مشغول بالتصوير. الصديق العزيز الغالي أبو صالح الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو صالح طبعا ملك وسائق من سائقي الباصات الذي دائما نتذكره بالخير. أخونا أبو صالح من أفضل سائقي الحافلات الله يسعد مساك. أنا ما شاهدت رسالتك إلا الآن، أنت أخ وصديق عزيز وغالي علينا أبو صالح. نزار النجار رفقنا بهندسة الصوت. مع دقات الرابعة من مساء الغد يتجدد حديث البلد بمشيئة الله. أكرم ربايعة شكرا كثير أكرم، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. تفائلوا دوما بالخير تجدوه. فهمي صالح يسعد هالمساء. على حب هالوطن ما في حبيب، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لا أسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شكمل أول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصايين فيها تحس إنه بحث لو عقفة ركبته.
3: لكن وين المسؤول؟
6: وعدة فلوس توفى زيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز،
5: وعشان استعملنا المية كلها تمام بتكون نسيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت مني أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
7: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
7: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كمان.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. المسجد الأقصى. يقع المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة في القدس، على بعد نحو 700 متر تقريبا من مركز البلدة القديمة عند باب العمود. يمتد على مساحة تزيد عن 144 دنما، ويضم أكثر من 200 معلم أثري، أبرزها المصلى القبلي المسقوف وقبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية والمصلى المرواني وباب الرحمة، إضافة إلى عشرات القباب التاريخية والأروقة والآبار والمدارس الإسلامية التي تعود للعصور الأموية والمملوكية والعثمانية. بنيت أبرز معالمه في القرن السابع الميلادي خلال العهد الأموي. تكمن أهميته الدينية في كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما أنه كان مركزا علميا وثقافيا مهما في التاريخ الإسلامي، حيث احتضن حلقات العلم والفقه واللغة لقرون طويلة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية،

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هدي وانا كبر وعدي من شرف يأدي اظن ما فيه
2: قلت لنفسي هجي البعد ساعتي لجي
1: كان عندي حاجة اديها لك وبقى مع

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. المسجد الأقصى. يقع المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة في القدس، على بعد نحو 700 متر تقريبا من مركز البلدة القديمة عند باب العمود. يمتد على مساحة تزيد عن 144 دنما، ويضم أكثر من 200 معلم أثري، أبرزها المصلى القبلي المسقوف وقبة الصخرة المشرفة ذات القبة الذهبية والمصلى المرواني وباب الرحمة، إضافة إلى عشرات القباب التاريخية والأروقة والآبار والمدارس الإسلامية التي تعود للعصور الأموية والمملوكية والعثمانية. بنيت أبرز معالمه في القرن السابع الميلادي خلال العهد الأموي. تكمن أهميته الدينية في كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما أنه كان مركزاً علمياً وثقافياً مهماً في التاريخ الإسلامي، حيث احتضن حلقات العلم والفقه واللغة لقرون طويلة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: تفاصيل من حياة يوسف تكشف عن براعته في الإدارة، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح، وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف.
2: يومكم سعيد مستمعي الأفاضل. نحن الآن على موعد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة. صديقي المستمع، أحب أن أشاركك بهذه القصة المؤثرة التي تحمل معاني جميلة، وذلك خلال الحلقات القادمة. أم نبيل، إحدى الورود التي زرعها الإله وسط جنان الشوك، علها تضفي مع ألم الشوك أريجا من الحنان والحب. أم نبيل كانت إحدى الأمهات في دنيا القسوة والمعاناة، في بيت صغير منعزل يقع في الضاحية الغربية من المدينة. كانت تعيش مع زوجها وطفلها حياة هنيئة هادئة، كانت بدون شك حياة الإيمان. وأم نبيل كانت درة لا تقدر بثمن، لا لجمالها بل لحكمتها وتقواها. هذا ما أثبتته بشكل لفت انتباه الجميع عندما حملت إليها الأخبار ذات يوم نبأ وفاة زوجها المفاجئ بحادث سيارة. توجهت عيناها للسماء وفي داخلها ارتسمت صورة نبيل. كان نبيل حاضرها ومستقبلها. نظرت أم نبيل نفسها للرب في السماء ولنبيل على الأرض. كانت أم نبيل ترضع طفلها مع الحليب كل معاني التضحية والوفاء للرب. كانت مغريات المستقبل كبيرة وقوية، ولكن أم نبيل نسيت كل شيء وركزت أنظارها على نبيل الشاب المؤمن المحب والمضحي. آمنت بقول الرب: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. ما لبثت أم نبيل أن نزعت عنها لباسها الأسود ولبست ألوان الحياة في خضم متاعب هذه الحياة وتحدياتها التي طالما عجز عنها الرجال. وجدت أم نبيل نفسها وحيدة مع طفلها الحائر الضعيف، لولا رفيق واحد في العلاء. أم نبيل كانت على قدر موفور من الجمال، ولذلك كان طبيعيا أن يتقدم لها بعد سنة من وفاة زوجها عدة شباب للزواج. وأم نبيل فاجأت الجميع ورفضت. لقد صلبت جسدها وراحتها واستقرارها، وآثرت الكدحة وحياة المشقة لكي تجعل من ذلك الطفل الحائر رجلا من رجال الرب الأقوياء. مرت الأيام الطويلة، كبر نبيل وأكمل دراسته الأولية. أم نبيل مع صغر سنها بدت أكبر بسنوات. كانت تعمل نهارا في أحد المصانع وفي الليل تعمل في الخياطة، واستهلكت منها الأيام كثيرا. كان الجزء الأصعب على الأبواب. نبيل يحب مهنة الطب، وهكذا عملت أم نبيل ما وصفه المعارف فيما بعد بالمستحيل. دخل نبيل الجامعة في بلد بعيد، ومرت 6 سنوات، أصبح بعدها طبيبا. نبيل كان نابغة في عمله،

0: ولكنه كان بطلا في شيء أهم، حياة الإيمان. سنتابع قصة أم نبيل ونبيل في حلقة الغد بإذن الله. أما الآن فحان موعد درسنا مع الأخ سهيل موسى.
1: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولاسيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء. بدأنا نتأمل في الأصحاح 41 من سفر التكوين، ورأينا كيف تعامل الله في حياة يوسف.
2: رأيناه ينتقل فجأة من العدم إلى الرفعة والغنى والحشم، ويحلم فرعون، والشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير، ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر. فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته. وفي نفس الوقت تمتع المصريون بنتائج تصرفه الحسن وحكمته، فبدلا من قيام ثورة في البلاد بسبب المجاعة، ها هو الله يحن عليهم ويمنحهم طعاما. لم يكتفي يوسف بخدمة التعبير عن حلمي الملك، تعبيرا مقترنا بالبساطة والوضوح، تعبيرا ترك تأثيرا بالغا في نفس فرعون، بحيث أيقن أن الأمر من الله، بل رأى يوسف أن الموقف يقتضي إجراءات سريعة حكيمة لاختزان الوفرة الكثيرة لمواجهة المجاعة القادمة. وهكذا من غير محاولة من جانب يوسف، ارتفع من أعماق الألم والغموض ليكون رئيس وزراء أعظم مملكة في العالم يوم ذاك، وهي كرامة ما بعدها كرامة. وإذا تأملنا في حالة يوسف وهو في السجن وفي موقفه الجديد هذا، لو راجعنا الخطوات التي سار فيها والحوادث التي اجتازها حتى وصل إلى ذروة المجد، لا يسعنا إلا أن نشاهد يد الله وعنايته من الجهة الواحدة، كما نجد من الجهة الأخرى مثالا بديعا ورمزا واضحا لآلام ربنا يسوع المسيح والأمجاد التي بعدها. توقفنا المرة الماضية عند العدد 46 من الإصحاح 41، وما زالت هناك أفكار رائعة نستخرجها من هذا العدد. أقرأ لك العددين 45 و 46 مستمعي. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. هل تساءلت مستمعي لماذا أصر فرعون أن يستلم يوسف هذا المنصب المتميز؟ أولا لأن الله كان معه، والعناية الإلهية كانت ترافقه في كل خطوة كان يخطوها. السبب الثاني هو أن فرعون وجد يوسف أقرب إليه من المصريين. يعتقد الكثير من المفسرين أن فرعون هذا كان من الهكسوس أو رجال الصحراء من أبناء سام، وهم بذلك أقرباء للشعب العبراني القديم. وفرعون هذا وجد أن يوسف سيكون أكثر أمانا وإخلاصا من المصريين بسبب رابطة القرابة هذه. وتذكر أن الأمانة كانت صفة متميزة في حياة يوسف، كان أمينا في عمله، عالما أن الله معه وموجود في هذا العمل. وبالمناسبة طرد الهكسوس بعد ذلك من مصر، الأمر الذي جعل الفراعنة تضطهد الشعب القديم بعد ذلك. لاحظ أن فرعون وضع قلادة ذهبية حول عنقه أو عنق يوسف كدليل على منحه السلطة الكاملة، وزوجه من ابنة كاهن أون. من الواضح أن هذه المرأة كانت قد تركت الوثنية، وهذا الحدث من حياة يوسف يتشابه مع حياة المسيح. كانت عروس يوسف من الأمم، كما أن عروس المسيح الكنيسة المدعوة من العالم هي من الأمم، من كل قبيلة وشعب ولسان. فهو جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. من الملاحظ أن زوجة يوسف المصرية اقترنت به في مجده، وبما أنها أصبحت شريكته فقد صار لها كل ما له، بحيث أن علاقتها وصلتها به لا يدركها سواها. وهذا هو شأن الكنيسة مع المسيح، فهي قد اقترنت بالمسيح لكي تكون شريكته في آلامه وفي أمجاده معا، فكما المسيح هكذا الكنيسة في مركزها. ولاحظ أن يوسف وقف أمام فرعون وهو ابن 30 سنة، والرب يسوع ابتدأ خدمته وهو ابن 30 سنة. وخلال هذه الفترة كان يوسف يجمع المحاصيل الفائضة إلى المخازن.
1: نقرأ الآن من الأصحاح 41 ما تبقى منه ابتداء من العدد 47.
0: وأثمرت الأرض في 7 سن الشبع بحزم، فجمع كل طعام 7 سنين التي كانت في أرض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها، وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، إذ لم يكن له عدد. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ولدتهما له أسنات بنت فوط فارع كاهن أون. ودعا يوسف اسم البكر منسه قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. ثم كملت 7 سن الشبع الذي كان في أرض مصر، وابتدأت 7 سن الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض.
2: لاحظ أن يوسف جعل طعاما في المدن، كان يخطط مسبقا من أجل توزيع ميسر. يا له من مدبر حذق. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد، إذ لم يكن له عدد. كانت مصر هنا سلة الخبز للعالم أجمع، ويمكننا القول أنها تحت إدارة يوسف كانت أكثر من سلة واحدة. والآن إلى نسل يوسف. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ودعا يوسف اسم البكر منسه قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني أفرايم قائلا: لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي. ولدا هذان الابنان قبل الجوع. دعا اسم الأول منسة كدليل على أن الله أنساه كل التعب الذي مر به. كان يشعر بالحنين الحارق إلى بيت أبيه في البداية، أما الآن فقد نسي بسبب انهماكه في العمل. أما الثاني فقد دعاه أفرايم، أي مثمرا، لأن الله جعله مثمرا في أرض مصر. وكلا الاسمين يعبران عن عواطف يوسف خلال فترة ارتفاعه ومجده. تذكر مستمعي أنه في بداية الإصحاح كان يوسف قد حلق وأبدل ثيابه قبل أن يقف أمام فرعون. قد تظن أن موضوع الحلاقة غير مهم، وأنه قد يهم شركة جيليت فقط، ولكنها تحمل معنى جميلا جدا. كان الرجال العبرانيون يطلقون ذقونهم، أما يوسف فحلق ذقنه دلالة على القيامة. نعم، القيامة بخلع الحياة القديمة وبدء الحياة الجديدة. منذ تلك اللحظة ويوسف يلبس كالمصريين ويتكلم كالمصريين ويعيش كالمصريين. قال: الله أنساني، لذلك دعا اسم ابنه البكر منسى. ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في أرض مصر. انتهت سنوات الشبع والرخاء، وستبدأ الآن سنوات الجوع والقحط. كان يوسف قد وصل إلى 37 من عمره. تذكر هذا عندما نتأمل في الإصحاح المقبل. وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. أحب أن ألفت انتباهك إلى أن يوسف هو الذي كان يملك الخبز، والرب يسوع قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. هذه التفصيلات تكشف عن براعة يوسف في الإدارة، ذاك الذي لم يبطره النجاح كما لم يثبطه السجن أو التجريح، وهكذا أفاد لنفسه كل حي على أرض مصر، من فرعون على عرشه إلى كل فرد من رعاياه، أفادوا جميعا من يوسف. وما أعظم ما تجلى من فرعون حين أظهر ثقته بيوسف، ثقة لا حد لها بشخصه وإجراءاته، حتى صار كلامه لكل المصريين: اذهبوا إلى يوسف. وكان الجوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. وبرغم أن الجوع كان شديدا ليس في الممالك المجاورة فقط، بل في أرض مصر نفسها أيضا، برغم ذلك مرت الأزمة بسلام، فقد كان الإيمان يترك بصماته على سياسة يوسف وحكمته التي كانت تتزايد على المدى الطويل.
1: وهذا يأتي بنا إلى الأصحاح 42.
2: تبدأ الأحداث المثيرة الآن في حياة يوسف تتكشف. سنرى بوضوح أكثر كيف أن الله يستخدم يوسف ليحافظ على الشعب القديم خلال المجاعة، وبإحضار يعقوب وأبنائه إلى مصر. عندما كان يوسف في السجن لم يستطع أن يرى كل ذلك، ولكنه وثق بالله، وبسبب إيمانه هذا كان دائما متفائلا مبتهجا. كم أتمنى أن يصل إيماني إلى هذه الدرجة. يوسف الآن في وضع متفرد، ولا بد وأنك تتخيل ما كان يحدث مستمعي. كانت الأرض تعاني من مجاعة ساحقة، وكان كل الناس يأتون إلى مصر ليبتعون القمح. هل تعرف من أتى أيضا مستمعي؟ لقد أجبر الجوع يعقوب أن يرسل أبناءه 10 إلى مصر ليشتروا الطعام. ولكن لماذا 10 فقط؟ لماذا لم يرسل بنيامين أيضا؟ كان خائفا عليه، ولم يكن يريد أن يفقده هو الآخر. ويتعرف يوسف على إخوته، أما هم فلم يتعرفوا عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أنه قد مات، ولم يحاولوا قط أن يبحثوا عنه، لم يتوقعوا أن يروه ثانية، أما هو فقد كان يتوقع رؤيتهم من جديد. كما أن السنين طويلة قد مضت، وكان عمره وقتئذ 17 سنة، أما الآن فهو في 37، وكان يلبس كالمصريين ويتكلم مثلهم.
1: دعونا مستمعي نرى ما حصل. نقرأ من هذا الأصحاح 42 الأعداد 8 الأولى.
0: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال: لعله تصيبه أذية. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المتسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما رأى يوسف إخوته عرفهم، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته، وأما هم فلم يعرفوه.
2: كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض غير عالمين ماذا يفعلون، بينما كان أبوهم يتحدث إليهم وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. هذا يصور الإيمان تماما. كثيرون يقولون أن الإيمان غامض بالنسبة لهم لدرجة لا يعرفون فيها كيف يؤمنون. لاحظ كيف كان إيمان يعقوب. لقد سمع يعقوب أنه يوجد قمح في مصر وآمن بذلك، آمن أن ذلك سيحييهم، ثم تصرف بناء على إيمانه هذا: انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك. صديقي، هذا هو الإيمان الذي يخلص. قد تتساءل: كيف أؤمن بالمسيح؟ عندما تسمع عن المسيح آمن به وتصرف على هذا الأساس. يقول الكتاب: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. عندما تسمع آمن. هكذا فعل يعقوب، وهكذا خلص هو وأهل بيته. والطريقة الوحيدة التي نحصل فيها على الحياة الأبدية أنت وأنا هي الإيمان بالمسيح. من الواضح أن يعقوب لم يكن خائفا على أبنائه العشرة بقدر خوفه على بنيامين ابن رحيل التي أحب حبا جما. والآن نأتي إلى اللحظات الحاسمة. وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض، فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض. أخذ يوسف بمراقبتهم، كان يعلم أنهم سيأتون لأن الجوع كان منتشرا في كل الأرض. أتوا وسجدوا أمام يوسف. ترى كيف كان شعوره وقتئذ؟ ألا ترى تحقيقا حرفيا لحلم يوسف وهو صبي؟ ألا ترى أن الحزم في طريقها للسجود لحزمة يوسف؟ ولما نظر يوسف إخوته عرفهم، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. هل تعرف لماذا كان يعاملهم بخشونة؟ كان يريد أن يمتحنهم، وسترى مستمع ذلك طوال الوقت. كان يوسف يسألهم الأسئلة التي تخترق أعماق النفس. لقد كانت لله مخاصمة مع إخوة يوسف الذين غدروا بأخيهم الأمين ولم يستشعروا أعمالهم القاسية الشريرة، ومن ثم لم يعترفوا بها. لكن الله في صبره العجيب وحكمته يعرف كيف يتعامل مع ضمائرهم، ويقف إلى جانب الأمانة ويعاقب الأنانية ويطهر من الدنس. ولقد كان لقاء الإخوة العشرة ليوسف ذا أهمية في طرق سياسة الله الأدبية.
1: نتابع القراءة الآن من الأصحاح 42 من العدد 9 وحتى 22.
0: فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء، ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم: كلا، بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا: عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود. فقال لهم يوسف: ذلك ما كلمتكم به قائلا: جواسيس أنتم، بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. أرسلوا منكم واحدا ليجيء بأخيكم، وأنتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق، وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم إلى حبس 3 أيام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: فعلوا هذا وحيوا، أنا خائف الله. إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم، وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا، فهو ذا دمه يطلب.
2: كان يوسف يحاول أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العائلة دون أن يكتشفوا من هو. يا له من مشهد جديد ليوسف يثير في نفسه ذكريات وروابط قديمة، إلى جانب ذكرى معاملات الله معه منذ رأى إخوته لآخر مرة. فقد أدرك الماضي وميزه، والحاضر والمستقبل ولو بدرجة ما، وأما هم فلم يبدو منهم شيء صواب. ومع اختلاف المواقف والمواقع لم تصعد عليه روح الانتقام، لكنه كان يخاطبهم من موقع الحاكم. كان يوسف يحاول أن يتصل بأخيه بنيامين بشتى الوسائل، فقد كان أخاه الوحيد من أمه، ولكي يرى بنيامين تصرف على النحو التالي: فجمعهم إلى حبس 3 أيام، لكن خلف غضب الحاكم تكمن عاطفة الرحمة من أخ يخاف الله. وبعدما قام اليوم الثالث اقترح أن يبقى أحدهم حبيسا وليطلق الآخرون ومعهم قمح لمجاعة بيوتهم، الأمر الذي لم يكونوا يتصورونه، بشرط واحد: أن يعودوا إليه بأخيهم الصغير. وهنا أصاب قلوبهم وخزة خنجر، إذ هم يعرفون ماذا يمثله بنيامين عند أبيهم. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: افعلوا هذا وحيوا، أنا خائف الله. كانت هذه العبارة التي نطق بها يوسف أنا خائف الله كافية لجعل الإخوة يكتشفون من هو ذاك الذي يقف أمامهم. ولكنهم لم يكونوا يهتمون بأمور الله. كان يوسف لا يدع فرصة تفوت دون أن يعطي شهادة لله. كان دائما يعطي المجد لله كالوحيد الذي يقتاد حياته. على الأقل كانت هذه العبارة لتطمئن الإخوة بأنهم سيعاملون بكل عدل. وقالوا بعضهم لبعض: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. طبعا كان يوسف يفهم لغتهم العبرية التي كانوا يتكلمون بها، ولكنه كان يتكلم إليهم من خلال مترجم. كانوا يعترفون بخطائهم وشعورهم بالذنب، كانوا يظنون أن ما يحدث معهم هو عقاب من الله على فعلتهم بأخيهم. من سوى الله مستمعي في إمكانه أن يرتب الأمور بهذا الوضع حتى يتسنى ليوسف أن يسمع بأذنيه حكمهم على ذواتهم وندامتهم على فعلتهم؟
1: لقد أدركنا الوقت مستمعي، ولا بد لي أن أتوقف عند هذا الحد. سنتابع هذه القصة المؤثرة في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعك الله وإلى اللقاء.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر